0: تقتصر الاعتداءات على الكويت بل امتدت لتشمل عددا من دول مجلس التعاون الخليجي في محاولات تستهدف أمنها واستقرارها، حيث تعرضت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، الأمر الذي قوبل بإدانات عربية ودولية واسعة. وتوالت ردود الفعل العربية والخليجية المنددة بالاعتداءات الإيرانية، حيث أكدت دول مجلس التعاون تضامنها الكامل مع الكويت والدول الشقيقة التي تعرضت للاستهداف ورفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول وتهديد أمن المنطقة. وشددت السعودية وقطر والإمارات وسائر دول المجلس على أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار وحرية الملاحة، مؤكدة دعمها لكل الإجراءات التي تتخذها الدول المستهدفة لحماية أراضيها ومصالحها. كما عبرت مصر والأردن ولبنان وجماعة الدول العربية عن إدانتها لهذه الاعتداءات، مؤكدة أن أمن الدول العربية لا يتجزأ وأن المساس بسيادة أي دولة عربية يستوجب موقفا عربيا موحدا. ودعت المواقف العربية إلى وقف التصعيد والالتزام بالقانون الدولي، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية للحفاظ على أمن الخليج والمنطقة واستقرارها. ويؤكد الموقف العربي والخليجي الموحد في مواجهة هذه الاعتداءات أن محاولة زعزعة أمن المنطقة لن تنال من تماسك الدول العربية ووحدتها، وأن أمن الكويت ودول مجلس التعاون يمثل ركنا أساسيا من أمن العالم العربي في مواجهة أي محاولات للغدر أو المساس بسيادة الدول واستقرارها.
1: وقد أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. دكتور، تتعرض الكويت للكثير من الهجمات من هنا وهناك، آخر هذه الهجمات كانت أيضا إلى جانب مجموعة الصواريخ والمسيرات التي أطلقت فجرا، كان هناك أيضا استهداف لمراكز حدودية ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت. كيف يمكن أن نقرأ مثل هذه الاعتداءات على دولة مسالمة كالكويت؟
2: بلا شك نشهد هذه الأيام تعقيدات واضطرابات دولية خصوصا في منطقتنا نتيجة استهدافات طالت جميع تقريبا 6 دول عربية وخليجية، مما أسفر عن تعقيد في الموقف وانسداد في مسار الخط الدبلوماسي الذي بدأ يعني يأخذ منحة جديدة وجلسات مباشرة وغير مباشرة، حتى أتت هذه الهجمات لتعقد هذا الموقف وتساهم في يعني تراجع الموقف الدبلوماسي وتعزز مسألة استخدام القوة وشبح عودة العمليات العسكرية. نحن أمام قبوب يكتنف هذه المباحثات رغم كل ما يعني يتحدث عنه أن المسار الدبلوماسي سيأتي، ولكن هذه الهجمات وضربات بلا شك تعقد المشاهد أو المشهد الدبلوماسي. نحن الآن نجني القمود الذي حصل في جنيف ومذكرة التفاهم التي وقعت، هذه يعني تم توقيعها وكان يعني اكتنفها قمود شديد وتفسير نص حسب ما يريد الشخص
1: كل طرف حسب ما يريده كل طرف. نعم،
2: وهذا ما اعتمد عليه الإيرانيون في مسألة القمود البناء، وهذا خطأ استراتيجي وقع به المفاوض الأمريكي، وتحولت هذه المذكرة إلى مذكرة أزمة ومأزق كبير ندفع ثمنها نتيجة هذه التضييق على مضيق هرمز. واليوم تحاول طهران أن تختطف هذه الورقة بعدما شكل برنامجها النووي وقدراتها الصواريخية وشبكة الأذرع الإرهابية ركائز استراتيجية طوالت هذه الفترة في مسألة المفاوضات، اليوم وجدت أوراق جديدة في هرمز جيوسياسية تمنحها قدرة على التفاوض الواسع، وفي مقدمتها بلا شك مضيق هرمز وهو أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية. اليوم ما يحصل في المنطقة هو مقدمة للمفاوضات التي ستبدأ الأسبوع المقبل.

0: هذا التصعيد العسكري هو سيكون يعني مقدمة لهذه الأوراق التفاوضية التي يحاول الإيرانيون عادة أن يحصلون عليها ويساعدهم هذا هذه الأوراق في التفاوض والحصول على نقاط تفوق في مسار التفاوض.
1: هي محاولات لإملاء شروط فيما بعد عند الجلوس على طاولة المفاوضات. لكن هو السؤال الأساسي، يعني دول مجلس التعاون بشكل عام هي جارة جميعا لإيران وليس طرفا أبدا في أي نزاع بين إيران والولايات المتحدة وأي كيان آخر. لماذا استهداف هذه الدول وهي بطبيعتها دول مسالمة؟
0: هو يعني الطريقة من جانب النظام الإيراني ليجعل هذه الدول ساحة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وتنفيس للداخل، لأنه في حقيقة الأمر عاجز عن استهداف القوات الأمريكية وهي في عرض البحر، وهناك العشرات من السفن الحربية الأمريكية وعلى مرمى حجر.
1: هي رسالة للداخل الإيراني
0: بلا شك، هي يعني تعزيز لقدراته ويوجه رسالة أنه يواجه هذا الاستهداف، ولكن في حقيقة الأمر هذا الاستهداف غبي ينم عن ضعف شديد، لأن القوات الأمريكية التي تستهدف الجزر الإيرانية والموانئ هي موجودة في عرض البحر وعلى مرمى يعني قريب وعلى متناول يد النظام الثوري الإيراني. لذلك هذه يعني فرصة لتبرير هذا الرد وأن يجعل المنطقة كساحة ضغط على الولايات المتحدة.
1: يعني هذه الاعتداءات على دول مجلس التعاون على الكويت وبقية دول مجلس التعاون، وكذلك أيضا الاعتداء على المملكة الأردنية الهاشمية، كانت بدأت منذ أول يوم لبدء هذا الصراع في المنطقة، ومع ذلك وجدنا موقفا يتسم بالكثير من العقلانية لهذه الدول. كيف تجد هذه المواجهة، هذا الرد الخليجي تحديدا، الرد الكويتي على كل هذه الاعتداءات؟
0: وأتذكر سيدتي أنه في 28 فبراير في الساعات الأولى لبدء العمليات العسكرية كانت دول الخليج تعد تجهز ورقة إدانة لهذه الاعتداءات، ولكن تفاجأت بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، ومع ذلك تمسكت وأعلت من شأن الدبلوماسية في كل طوال هذه الفترة، وبل ذهبت أبعد من ذلك في مسألة دور الوساطة، وشاهدنا على قطر وعمان والمملكة العربية السعودية ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر، وسافروا لطهران وإلى باكستان وإلى جنيف حتى يعززوا أو يساهموا في تعزيز أو توصل إلى اتفاق. لذلك دول الخليج، ومع كل هذا اليوم حتى مشاركة يعني عدد من الدول الخليجية في مراسم التشييع، هذا لم يعني يعطيها من هذه الهجمات. وأيضا زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط بعد ساعات من مغادرته مسقط، تم استهداف المنطقة الوسطى في سلطنة عمان، هذا بلا شك يشكل علامات استفهام كبيرة، وأن من أو الذي يتحكم في القرار في طهران، وهل بالفعل يعني كل ما يتردد أن وجود سلطتان في إيران، سلطة شكلية أمام العالم وسلطة فعلية هي تتحكم في مقدرات الأمور وتقصف وتهاجم وتحدد القرارات المفصلية للدولة الإيرانية.
1: يعني سلطنة عمان تحديدا كانت ركيزة أساسية في مباحثات التفاهم ومحاولة يعني تقريب وجهات النظر في هذا الصراع الدائر في المنطقة، ومع ذلك نالت الكثير من الضربات، إلى حد كما جاءت في الأخبار اليوم تم استدعاء السفير الإيراني وقدم له احتجاج رسمي من سلطنة عمان.
0: بلا شك يعني نحن نعلم جيدا الدبلوماسية العمانية التي ترتكز على طول النفس ومحاولة يعني احتواء التصعيد، ومع ذلك حتى الصبر العماني نفد من هذه الممارسات الإيرانية، واليوم بدأت تحركات عملية ودبلوماسية من خلال استدعاء السفير وإدانة طهران بشكل مباشر وللمرة الأولى منذ اندلاع هذه العمليات العسكرية. هذا بلا شك يشكل يعني انتهاك سافر لكل المواثيق

0: دولية، ويجعل المنطقة اليوم أمام قوة بركان كبيرة. لم يسلم أحد من هذه الاستهدافات التي تهدد أيضا حتى المنشآت، حتى طبيعة الاستهدافات في هذا الأمر الإيرانية تستهدف المنشآت الحيوية، المطارات، المصانع. لذلك هذا أمر غريب
1: يشكل مقصودة، وهي مقصودة يعني سحب هذه الدول لإرجاعها سنوات إلى الوراء
0: بلا شك، وتريد أن تحول هذه المنطقة إلى ساحة حرب، وأن تتحول هذه النقاط التفاهم والنقاط الدبلوماسية والرؤى الدبلوماسية السياسية الاقتصادية إلى حرب مفتوحة لا نعلم متى تنتهي وكيف تنتهي أصلا.
1: متابعات إخبارية. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت بدء جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع المحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. كيف تقرأ هذا التصعيد الذي حدث أخيرا بين واشنطن وطهران وإعلان الحرس الثوري تحديدا إغلاق مضيق هرمز إلى أجل غير مسمى؟
2: يعني هناك تصريحات متراخية بخصوص إغلاق المضيق، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقول المضيق ما زال مفتوحا، الحرس الثوري أعلن إغلاق المضيق بعد الضربات الأمريكية. يعني التوقيت هو أن الضربات الأمريكية أو التصعيد ده متوقع نتيجة أن إيران تصر على أن يعني تسيطر على مضيق هرمز وتحاول أن تجعل العالم تحت سيطرة إيران. يعني هذا انتهاك للقانون الدولي وانتهاك للقانون البحري، ولكن إيران لا تريد أن تدخل ذلك. إيران تتذرع بأن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم بين الطرفين التي أدت إلى يعني وضع نهاية إلى الحرب بصورة ما، بصورة حتى بصورة مؤقتة، إنه إيران يجب أن تشوف أن التمر يجب أن تنسق مع إيران بالمرور، وبالتالي إيران تتذرع بهذه المادة. الولايات الأمريكية ترد تقول أن هذا أمر غير مقبول، لأنه السفن التي تمر عبر الممر البحري المؤقت على سفارة عمان على مضيق هرمز لا تمس لهذه المادة، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك تناقض بين الطرفين. وبالتالي هناك تفسيرات مختلفة. إلى أن يتم حسم هذا الموضوع أعتقد ستكون ضربات أمريكية. إيران ردت ببعض ضربات القاعدة الأمريكية في الأردن وغيرها من دول الخليج، وبالتالي تصعيد متوقع، يخشى أن يتصاعد أو يشتد التصعيد إلى أن تكون هناك يعني وضع أكثر عدم استقرار، إغلاق المضيق، قلة السفن، وبالتالي تأثيرات أخرى على إمدادات الطاقة العالمية والأسمدة وغيرها من المواد التي تمر عبر المضيق والتي تؤثر على القدرة عليهم وعلى دول كثيرة من العالم. وبالتالي هو يعني تصعيد مؤسف ولكنه متوقع في ظل الخلافات بين الطرفين حول مرور السفن عبر مضيق هرمز. هل تتم عن طريق قطارة إيران أو بالتنسيق مع إيران، أو يمكن يكون هناك مسارين على هذا الأمر؟
1: يعني مضيق هرمز صار مشكلة، ما كانت هذه المشكلة موجودة في البداية عندما بدأت الضربات فيما بين الطرفين. هل بالإمكان بالفعل أن يصبح هذا المضيق تحت أي تفسير من التفسيرات القانونية والدولية؟ هل من الممكن أن تضع إيران يدها دائما على حرية الملاحة في هذا المضيق؟
2: هذا ما تحاول إيران أن تؤسس له، حتى أن بعض الضربات الإيرانية التي تمت ردا على الضربات الأمريكية تمت لسلطنة عمان، حتى أن تم يعني استدعاء سفير إيراني إلى عمان حول ما حدث، يعني ده غير مقبول. عمان دولة وسيطة، كان وزير الخارجية العراقي عباس الإيراني عباس عراقشي كان هناك في سلطنة عمان بعد الاكتتاب من أجل حالة الوضع، وعمان يعني صديقة لإيران، وبالتالي هناك يبدو أن هناك خلافات داخل إيران بين الحرس الثوري من جهة والجزء السياسي الدبلوماسي بقيادة عباس عراقشي من جهة أخرى، وبالتالي هناك يعني هناك يبدو هناك صراع، أو تريد أن إيران أن تظهر للعالم أن هناك خلافات بين الجانبين العسكري والدبلوماسي، ولكن في النهاية أنه إيران تحاول استخدام هذه الورقة. لم تكن هذه الورقة مطروحة قبل الهجمة الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي، وبالتالي وجدتها إيران، يعني أعطيت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الورقة لإيران على طبق من ذهب للأسف الشديد، برغم أنها تنتهك القانون الدولي، ولكن إيران هناك ألغام بحرية زراعه ايران كما تقول في هذه المنطقه. هناك يعني مشاهده

0: يعني إدارة هذه الأوراق من قبل الدول الأوروبية على رأسها فرنسا وبريطانيا، ولكن في المحصلة يعني في الصراع والحروب أعتقد أن إيران بتستخدم هذه الورقة للأسف الشديد بصورة غير قانونية، ولكن تبرر ذلك من وجهة نظرها.
1: الجانب الآخر أيضا المتعلق بالمضيق هي سلطنة عمان، وقد صرحت بعض يعني خرجت بعض الأصوات من إيران تقول أنه سيسيطرون وستمضي الأمور وفق ما يشاءون في هذا المضيق سواء قبلت سلطنة عمان تعاونت معهم أم رفضت. يعني إلى أي مدى بالفعل يستطيعون السير بمثل هذه الأحلام؟
0: أو للأسف شديد يعني إذا لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تم الرئيس ترامب حدد إيران بمحو إيران سابقا وبناء إيران، ولكن هل يستطيع الرئيس الأمريكي أن يقوم بذلك؟ للأسف يعني لا يمكن أن يقوم بذلك. يعني هو القضاء على الحلم الإيراني بهذا الأمر هو إما يعني محو إيران كما يقول الرئيس الأمريكي أو ثورة من الداخل، وفي الوقت الراهن لا يمكن تطبيق هذا السيناريو يعني. وبالتالي إيران للأسف الشديد تستغل هذا الوضع، وبالتالي لأنه أي سفينة تقترب سوف تقوم بضربها من خلال الظاهرة السريعة من خلال ماذا من قدرات عسكرية، إلى أن يتم القضاء على كل هذه القوات العسكرية والقدرات العسكرية الإيرانية، وهذا غير أمر مطروح في الأمد المنظور. وبالتالي للأسف الشديد إيران تحاول أن تسعى لفرض سيطرة أمر واقع، حتى أنه قلبت رئيس البرلمان وقائد فريق التفاوض قال أن الوضع في الماضي كان يقول قبل ذلك، إيران تحاول أن تستخدم هذه الورقة الرئيسية لسابقة بحيث تحمي إيران في المستقبل من أي هجوم أمريكي، تستخدمها في التفاوض ليس في هذا المخطط الحالي ولكن في المستقبل أيضا. وبالتالي هذه مشكلة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، لا يوجد حل لها للأسف الشديد إلا إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية ب يعني إقناع إيران أو حاولت يعني أضع بعض الحوافز كرجاع الأرصدة المجمدة، رفع العقوبات، التعامل مع القضايا الأخرى بصورة ترضي إيران إلى حد ما ولا تغضب الولايات المتحدة الأمريكية. من يصل أو من يستطيع أن يصل إلى هذه الحلول الوسط حتى لا توجد أي حلول وسط تقارب بين الطرفين؟
1: هي قضايا تتعلق بالنفس الأعمق والقدرة على التحمل أكثر، لكن هناك يعني من الأشياء المفارقات نستطيع أن نسميها مفارقة ما أعلنه الرئيس الأمريكي من أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية في وقت تعلن فيه أو يعلن الحرس الثوري أنه أغلق المضيق إلى أجل غير مسمى. حقيقة الوضع، هل بالفعل المضيق مغلق أم مفتوح؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة أن تحمي هذه السفن العابرة والعالقة الآن في المنطقة؟
0: للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية بدون موافقة إيرانية لا تستطيع أن تحمي السفن. حاولت قبل ذلك عن طريق مشروع الحرية واحد ومشروع الحرية بلس الذي قدمه الرئيس الأمريكي سابقا، وحصل اشتباكات بين الطرفين ويعني سقط هذا المشروع الأمريكي بحماية السفن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك قدرات عسكرية كما قلت سابقا لإيران، يعني إيران تحاول أن تؤسس سابقة ولكن هذا غير مقبول. إيران للأسف الشديد تستطيع أن توجع العالم والاقتصاد العالمي من خلال هذا المضيق، وبالتالي يجب وضع نهاية لهذا الأمر. يعني للأسف الشديد الوضع العسكري لصالح إيران إلا إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالقضاء على كل القدرات العسكرية البحرية الإيرانية التي تهدد مضيق هرمز أو تحمي مضيق هرمز. بدون ذلك لا يمكن تصور أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تحمي السفن التي تمر، وبالتالي يخضع العالم لابتزاز الإيراني. وبالتالي هذه مشكلة كبيرة تواجه العالم تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كما قلت لا بديل ثالث إلا اتفاق إيراني أمريكي بوساطة باكستانية قطرية دولية وغيرها، ولكن بدون موافقة إيرانية للأسف الشديد لا يمكن أن تمر السفن بسلام. يعني
1: دكتور سعيد
0: أغلق المضيق.
1: دكتور سعيد الآن يعني في خضم هذا الصراع الذي يبدو أنه يكبر كل يوم، هل هنالك مجال بالفعل العودة لطاولة المفاوضات والوصول لحلول ترضي الطرفين وتنهي هذه المشكلة التي يعاني منها العالم ككل كما ذكرت وكما نعلم جميعا؟
0: لا بديل إلا المفاوضات. يعني قبل يعني عندما أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيمحي إيران وغير هذه الأمور، يعني قلت سابقا أنه لا يمكن الرئيس الأمريكي أن يقوم بذلك لأنه لا توجد أي قوة للقضاء على القدرات العسكرية الإيرانية إلا باستخدام السلاح النووي، وأمريكا لم تستخدم السلاح النووي ضد إيران نتيجة آثاره على الجيران وعلى إيران وضد القانون وغيرها.

0: الامر الاخر ثوره من الداخل، وحتى الان لم تنجح القوى الداخليه في اسقاط النظام الايراني الداخلي، وبالتالي لا بديل الا المفاوضات. ولكن الحل هو ايجاد حل خلاق لوضع مضيق هرمز، يعني وبالتالي يجب ان يكون هو جزء من يعني اتفاق كامل يتعلق بالسلاح النووي، يتعلق برفع الاصيله المجمده الايرانيه، رفع العقوبات على ايران، الثقه بين ايران والولايات المتحده الامريكيه وهي غير متوفره للاسف الشديد، وبالتالي الوضع في مضيق هرمز يجب ان يكون في اطار اتفاق كلي بين الطرفين. لا يمكن لايران ان تفرط في هذه الورقه، جاءت لايران هذه الورقه على طبق من ذهب بسبب اعتقد يعني خطا حسابات من قبل الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل بضرب ايران. كان
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وعودة لآخر فقرة في جولتنا الإخبارية. تترقب العاصمة الإيطالية روما غدا الثلاثاء انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وتستمر على مدار يومين. وكان لنا هذا الحوار مع المحلل السياسي علي حمود. سيد الفضل، ما هي الأهداف الحقيقية التي يسعى الطرفان؟

0: بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي لكي يتم تحقيقها في هذه الجولة من المفاوضات؟
1: يعني بالتأكيد بالنسبة للجانب اللبناني المسألة أهم وهي واردة في اتفاق الإطار الذي وقع الشهر الماضي. المسألة الأهم هي وقف اطلاق النار فعليا، وقف العدوان، ووضع برنامج زمن محدد زمنيا للانسحاب الإسرائيلي، وليس فقط الحديث عن انسحاب من منطقة أو منطقتين تشريبيتين ليرى الإسرائيلي إذا كان بإمكان الجيش اللبناني الانتشار هناك وحصر السلاح بيد القوى الشرعية فقط، إنما وضع برنامج متكامل متدرج دون ذلك لا معنى للاتفاق ولا معنى للمضي أكثر في المسألة في المسائل الأخرى. بالنسبة للاحتلال الأمر معكوس تماما، وعلى شارب عدد الاحتلال في كل مكان في غزة وفي سوريا وفي كل مكان حيث تكون هناك مفاوضات يحصل على مكاسب معينة، ولكنه يتملص ولا ينفذ التزاماته في المقابل، يريد الانتقال يعني تجاوز مسألة الانسحاب والانتقال إلى تشكيل لجان سياسية واقتصادية وتقنية إلى ما هنالك، يعني الشروع عمليا بعملية تطبيع غير معلن ولكن قبل أن يلتزم تماما بالانسحاب. لذلك من المتوقع أن تكون مفاوضات صعبة، جولة مفاوضات صعبة، إن لم تكن مستحيلة تحقيق النتائج لأن هناك تباين كبير بين الجهتين، إلا إذا استطاع الأمريكي أن الرأي الأمريكي أن يقترح شيئا ما يقنع الجانبين.
0: يعني هذه النقطة تحديدا ربما تكون هي العصا التي نقول وضعت في الدولاب. لبنان مصر على انسحاب مكافة الأراضي اللبنانية، والكيان المحتل كما ذكرت يراوغ دائما ولا يلتزم بأي عقود أو اتفاقات، وأيضا لا يخشى لومة أحد. كيف يمكن تقديم ضمانات فعلية للبنان لكي يستمر في هذه المفاوضات؟
1: يعني ما حصل في الفترة الفاصلة منذ توقيع الاتفاق وحتى اليوم كان هناك تملص إسرائيلي من موضوع الانسحاب، حددت المناطق التجريبية تم الاتفاق عليها ولكن الاحتلال لم ينسحب منها،
0: ولكن بل وصل قصفه حتى يعني وصل إلى الاعتداء على رجال الجيش اللبناني.
1: الجيش اللبناني بالضبط. من هنا كان التدخل الأمريكي، جاء وفد عسكري برئاسة الجنرال كليرفيد الذي كان رئيسا للميكانيزم سابقا، وزار الأرض المحتلة يعني فلسطين المحتلة، وجاء إلى الآن والتقط قيادات الجيش اللبناني، ومن المفترض أن تكون وضعت خطة تنفيذية لبدء هذا الانسحاب.
0: جولتنا الإخبارية انتهت، لكم تحياتي سلوى العبدالله وتحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل عبد القدوس، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله تجدد اللقاء، إلى اللقاء.
2: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
3: ورسالة تصنع الإنسان.
4: يا مال يا مال يا مال يا مال.
2: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
5: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
2: والحوارات.
6: حي الله أبو ريان.
5: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
2: والموسيقى. والفنون.
7: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
8: شنو
7: ابي فنشي؟ انا
8: ابي فنشي كله 94 ربي انا اعطيك اياه.
7: لا لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
9: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
10: والله ما في قوه برحمه.
2: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
11: اذاعه دوله الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بملذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

هناك كتاب باسم القيادة للجميع، كيف تطبق المهارات السبع الأساسية لتصبح قائدا ومحفزا ومؤثرا، لبيتر جيدن. الاستماع النشط للآخرين. القيادة الفعالة تقوم على سبع مهارات أساسية تمكن القائد من فهم الآخرين والتأثير فيهم ودعمهم لتحقيق أهدافهم. وأبرز هذه المهارات هي الاستماع النشط الذي يتطلب الإصغاء الجيد لحديث الآخرين، والانتباه لنبرة الصوت ولغة الجسد، وطرح الأسئلة للتأكد من الفهم الصحيح. تتفاوت مستويات الاستماع بين الأشخاص، فهناك من يستمع بلا تركيز وينشغل بالتحضير لرده أو مقاطعة المتحدث، وهناك المستمع الانتقائي الذي يركز فقط على ما يوافق أفكاره، والمستمع الناقد الذي يقيم الكلام دون محاولة فهم المقصد، بينما المستمع النشط يحترم المتحدث، يفهم جميع أجزاء الحديث ومشاعره، ويتجنب شرود الذهن أو مقاطعة الحوار. من معوقات الاستماع النشط تجاهل لغة الجسد، الانشغال بانتظار الدور للحديث أو السعي للسيطرة على الحوار. ولتجاوز هذه العوائق يحتاج القائد إلى ضبط النفس وتقبل الآراء المخالفة،

أن هذه المهارة يفتح المجال أمام القائد لفهم احتياجات الآخرين، التعلم منهم وتقمص مشاعرهم، وهو ما يشكل الأساس الثاني لممارسة القيادة. تأمل مشاعر الآخرين والاهتمام بطموحاتهم. تأمل مشاعر الآخرين وفهم أسبابهم وأظهار الاهتمام بها، يعزز التفاعل الإيجابي ويجنب إصدار الأحكام الخاطئة، وهو أساس مهم للقيادة الفعالة. القائد الذي يجيد الاستماع وتقمص مشاعر الآخرين يخلق بيئة تدعم طموحات الأفراد وتغذي دوافعهم للنمو، مما يزيد من إنتاجيتهم وكفاءتهم. فهم هذه الطموحات يتطلب إدراك اختلاف احتياجات الأفراد تبعا لمرحلتهم المهنية، من تأمين الأساسيات إلى السعي لتحقيق الذات. ولتحقيق ذلك ينبغي وضع أهداف تناسب مهارات كل شخص، وتحتوي على تحديات مع تقديم الإرشاد وبناء الثقة ومنح الحرية في العمل واتخاذ القرار. وتتشكل المهارات الثلاثة السابقة أساسا لفهم الأفراد. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. للتخلص من توافه الأمور، لا تظن أنك شاغل الناس وحديث المجلس. التعلق بنظرية إنجاز كل شيء سيفضي بك إلى ألا تنجز شيئا. الثمن الباهظ للصغائر هو الحرمان من الحياة وجمالها. دع الاستغراق في الأحداث الماضية، فهو يصنف من ضمن توافه الأمور. وتخلص من عقدة الكمال في الحياة. أغلب الأشياء التي تزعجك الآن لن تأبه بها بعد فترة وجيزة. وتذكر أنك بشر قد جبلت على الخطأ. فخ الاعتياد، عليك أن تقاوم الاعتياد ولا تدع التكرار يضعف إدراكك لجمال التفاصيل من حولك. لا تنسى روعة صديقك، ولا طعم قهوتك اللذيذة، ولا شعور الراحة الذي يغمر حياتك في كثير من جوانبها. لا تسمح للرتابة أن تغلق عينيك عن تقدير النعم المحيطة بك بحجة أنها أصبحت مألوفة. فالأشياء التي تبدو عادية هي في الغالب رائعة، ولولا ذلك لما استمررت في الاستمتاع بها والعيش معها. الرقي ليس أن تجادل ولا أن تثبت أنك على حق، بل أن تختار صمتك سلاحا حين يدور الحديث في دائرة الحمق. أن تملك الكلمات لأنك تختار لا تهدرها على من لا يفهم قيمتها. أن تقف بثبات وتراقب بصمت من يصرخ لإثبات لا شيء. الرقي هو أن تدرك أن الكرامة ليست في الانتصار بالكلمات، بل في الحفاظ على هيبة الصمت. فالحكمة تقول: الصمت في حضرة الجهلاء عزة نفس لا ضعف. إن كنت ترى ما لا يدركه غيرك فلا ترهق نفسك بالشرح، لأن بعض العقول ترى ما تريد فقط. فاختر رقيك وأغلق أبواب الحديث حفاظا على قيمتك. في المرحلة الملكية، لا تقارن نفسك بأحد ولن تتعب نفسك في البحث عن الأحسن والأروع والأجمل، حيث أنك سترضى فيها بالحسن والقبول الجميل. لن تعطي توافه الأمور أكثر من حجمها، فلن يزعجك صراخ طفل أو سكب عصير على الطاولة أو الزحام في الشارع أو كلمة نابية من سفيه. ستدرك أيضا بأنك المسؤول الرئيسي عن حياتك وعن كل جوانبها المختلفة، كالأسرة والصحة والعمل. في المرحلة الملكية ستدرك بأن الحال لا يدوم، وأن الألم يزول والوجع ينتهي والظلم يرفع. فلا مواقف في الحياة ميؤوس منها، فالأمل دائما موجود. ويبقى السؤال المهم: لماذا تنتظر مرحلة عمرية معينة حتى تنعم بالمرحلة الملكية؟ بل عليك أن تنعم بها الآن وأنت في ريع شبابك وربيع عمرك، لتعيش حياة فخمة تليق بك.

وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. الورقون وقفة للتأمل. والدهر لا يبقى على حاله، لابد أن يقبل أو يدبر، وما أحوجنا ذلك الوقت لمن يشحن أرواحنا بالطاقة وقلوبنا بالأمل. فربما ينشغل من حولنا عنا فلم يمد لنا يد العون، فهل نبقى جلوسا ننوح ونتأوه؟ العاقل من يوجه حياته بفكره، ومن يستغني بالله ثم بنفسه يسعد ويسعد. والقاعدة تقول: ستعيش سعيدا عندما تخفف توقعاتك عن الآخرين. فلا تذهب أيامك حسرات وأنت تنتظر من يصفق لك، ولا تزهق روحك هما وأنت تتحرى يدا تمتد لك، ولا تكسر فرحتك إذا قصر من حولك عن تهنئتك ومشاركتك الفرح. ويحكى في هذا الشأن أن مدربا للدلافين كان يعلم أحد الدلافين القفز، وكان مع كل قفزة يصفر له فيقفز أعلى، ومع القفزة الرابعة لم يصفر له المدرب، فهل توقف الدلفين أو ترك المكان أو ناح وبكى؟ لا، بل صفر هو لنفسه ثم قفز أعلى وأعلى. تعلم كيف تحفز نفسك وكيف تشد من أزرها، تعلم كيف تبني. المرحلة الملكية. مقتطفات لخالد المنيف. إن اليوم الجديد مهم أيضا في إعطائنا بداية مفعمة بالنشاط كل يوم، فمهما كانت صعوبة اليوم الذي سبقه ومهما كان الليل عصيبا، فهناك دائما أمل متجدد مع اليوم الجديد، فرصة جديدة وبداية جديدة. فبدلا من التعامل مع اليوم الجديد على أنه من المسلمات أو استقباله على مضض، ينبغي أن نقيمه ونكون ممتنين لفرصة أخرى لنبدأ من جديد. خلال اللحظات القليلة التي تلي الاستيقاظ، اترك الليل وراء ظهرك وفكر في اليوم التالي. لا تفكر كثيرا في جدول خططك اليومي في حد ذاته، لكن فيما تريد أن تحققه من اليوم فيما يتعلق بتطورك الشخصي، كيف تريد أن تصبح وما التعديلات التي قد تريد أن تجربها كي تصل إلى هذا الإنجاز. اعقد النية، ربما تريد أن تشعر بسلام أكثر وقلق أقل. بالتركيز على أهمية الهدوء في حياتك ستحاول أن تبني علاقات جيدة مع الناس بإدراك احتياجاتهم وكذلك احتياجاتك. فمن خلال التسليم بصحة هذه الفكرة، أيما كانت النية وإدراكها بحق، ستتسلل إلى وعينا الأعمق وكذلك عزيمتنا الواعية. فيجب أن لا يكون الأمر معقدا، فالأمر يبدو كأننا نضبط نغمة اليوم وهو ما يمكن تحقيقه. قانون الحب الجميل. عمرك قصير وهو جدير بأن تحيا فيه، لا تكتفي بمجرد العيش. فإن كنت تحب نفسك حبا حقيقيا فلا تكن كالدمية التي يتلاعب بها الصغار، لا تعش في جلباب البشر، لا تتسور رضا أحد، لا تترقب ثناء أحد، فإن اهتمامك

أمامك المبالغ به برأي الناس فيك سيجعل منك دمية في أيديهم. لا تتنازل عن مشاعرك وهي أثمن ما تملك. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى الملتقى، دمتم بخير.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا
8: الكويت،
9: هنا الكويت.
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
10: نافذة على التاريخ،
11: ألوان من الكويت،
12: من هنا وهناك.
0: صباح جميل. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
13: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل. إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر.

مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حي المرقاب بالكويت. هنا ولد عام 1946 شاعر حمل في روحه موج الشعر وأنين الألم، هو سليمان محمد الخليفي الذي جمع بين فنون القول والإبداع في مسيرة أدبية مؤثرة امتدت لعقود.

بدأ رحلته التعليمية في الكويت، فنال دبلوم الهندسة الإلكترونية من كلية الصناعة الكويتية، ثم انطلق بأحلامه إلى موسكو ليدرس في المعهد الحكومي للفن المسرحي، وأنهى مسيرته الأكاديمية بالبكالوريوس في النقد من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت عام 1980. لتجتمع في شخصيته الهندسة والمسرح والأدب في لقاء نادر، وخط بقلمه أحلامه على أرض الواقع، فأسهم في تأسيس رابطة الأدباء الكويتية، وكان عضوا فيها منذ عام 1972، تلك الرابطة التي كانت منبرا للأصوات الأدبية الكويتية ومجمعا للمبدعين، وعمل في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الذي كان له دور بارز في إثراء الحركة الثقافية في الكويت،

وتقلد أدوار محورية، إذ تولى سكرتارية تحرير مجلة البيان ثم رئاستها عام 1994، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل تولى سكرتارية تحرير مجلة الثقافة العالمية ليكون بذلك صوتا فاعلا في المشهد الثقافي الكويتي. في حين تميز شعره بأنه مزيج أصيل يجمع الكلاسيكي بنفس التفعيل الحديثة، وفي قصائده صوت قومي عربي ينحاز للمظلومين وعشق عميق للتراث الشعبي، فالبحر والصياد الذي يودع أهله ولا يعود، حضور دائم في وحيه الشعري، وخياله لا يعرف الحدود، فهو يرحل بين عوالم الإنسان والوجود، وهذا ما نجده جليا في ديوانه ذرى الأعماق. ولنستمع إلى بعض أبياته. سادت الشمس الجليدة، فتردى كسفا سيلا شديدا، لا يلام الثلج إن أعيا صمودا، صارت البذرة ساقا ونمى البرعم أوراقا وورودا، أيلام القلب إن أصغى لعينيك وعودا. كما أصدر مجموعة الهدامة القصصية وكتاب صقر الأرشود والمسرح في الكويت، وكلها تعكس عقلا مبدعا وكلمات تسكن الزمن. وبهذا شيد سليمان الخليفي بحروفه لبنة أدبية راسخة نقش فيها روحه وأحلامه لتبقى صرحا شامخا لا يهدمه السنون.

الشعراء. هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم

الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد، وطن واحد.

0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: الرابعة فجرا في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجيش الأمريكي يعلن البدء بشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن قصف 140 هدفا عسكريا في إيران. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفل بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مجلس الشعب الانتقالي في سوريا يعقد أولى جلساته وينتخب رئيسا له. 9 قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. مقتل 50 شخصا وتضرر آلاف آخرين جراء الفيضانات والانهيارات في بنغلاديش. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى نحو 4500 قتيل. الإعصار بافي يضرب شرق الصين ويتراجع إلى عاصفة مدارية شديدة. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
3: عطرا لم يشموه، وفي كل إعلان غير صحيح يوهم المشتري بطلب غير حقيقي للسلعة ليرفع سعرها هو من النجش المحرم، وهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. ولكن مشاهدي الكرام، هل منصات التوصيل التي نستخدمها يوميا وتأخذ أموالا حقا، أم أن هناك رسوما مستترة تدخل في باب الجهالة؟ السر يكمن في السلعة المقصودة وفي الغرر الفاحش، وهذا ما سوف أفصله بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير.

حياكم الله من جديد، وهذا تواصل بعد فاصل. تكلمنا قبل الفاصل عن التأصيل الشرعي للتسويق وضوابطه. خلونا نتعرف على بعض أنواع التسويق الأخرى وحكمها في الاقتصاد الشرعي. ننتقل الآن إلى ما يسمى بالتسويق بالعمولة، وهو اليوم مهنة الملايين في عصرنا. إن المسوق هنا يقوم بدور الوسيط الرقمي، يأخذ رابط وينشره، فإذا تمت البيعة أخذ عمولة على هذه البيعة. هذا العقد في الأصل أنه صحيح ونافع اقتصاديا، لأنه يقلل تكاليف التوزيع، ولكن له شروط شرعية لا نتنازل عنها. أولها الصدق المطلق. جربته وطلع خيال، إذا قلت هالجملة وأنت لم تلمس هذا المنتج ولم تطلع عليه فهذا من الكذب، ومالك فيه شبهة حرام.

فلا يجوز للمسوق أن يدعي تجربة منتج لم يجربه، أو ينسب إليه فوائد طبية أو فوائد أخرى وهمية. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إذا كان المسوق يغش المتابعين ليحقق العمولة، فإن هذه البركة تمحق من ماله وأهله والعياذ بالله. كذلك لابد أن تكون هذه العمولة معلومة للمسوق، إما مبلغ ثابت أو نسبة من الثمن. وكان ظهر نوع جديد من التسويق يسمى الدروب سيرفيس، حيث يبيع الشخص خدمة مثل التصميم أو التصوير أو الترجمة ب50 دينار مثلا، ثم يطلبها من مصمم آخر أو مصور آخر ب10 دنانير ويأخذ الفرق بينهما. هذا يسمى إجارة بالباطن، وهذا جائز شرعا ما دام أن المشتري لم يشترط أن تقوم أنت بالعمل بنفسك، فهو عقد على النتيجة وليس على العين. إذا كان العقد على النتيجة جاز لك أن تستعين بغيرك وتأخذ فرق السعر، وهذا من باب التجارة المشروعة في المنافع. وهنا تظهر مرونة الفقه الإسلامي في استيعاب صور الربح المعاصرة التي تقوم على حسن الإدارة والوساطة الشريفة. وأما ملف منصات توصيل الطلبات فهو ملف يمس جيب كل واحد فينا يوميا. هذه المنصات هي في الحقيقة وسطاء يجمعون بين المتجر والسائق الذي يوصل والمستهلك. ومن ناحية شرعية هي عقد إجارة على عمل التوصيل وعقد سمسرة للربط بين المتجر والزبون أو المستهلك. والواجب هنا هو الوضوح التام في تسعير هذه السلع التي يتم توصيلها. لذلك إذا كان هناك رسوم خفية أو مستترة والتي تظهر في نهاية الفاتورة، تدخل هذه في الجهالة التي تؤثر في صحة العقد. فإذا كانت المنصة ترفع سعر الوجبة مثلا عما هو أصلا في المتجر الأساسي دون إبلاغ الزبون صراحة، فهذا يدخل في باب التدليس، والشريعة الإسلامية تنهى عن البيع الذي فيه غرر أو جهالة أو الذي لا يعرف المشتري فيه حقيقة الثمن والمواصفات. كما أن هناك جانبا أخلاقيا وشرعيا يتعلق بحقوق السائقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فلا بد أن يخلو ذلك من أي تلاعب في عمولات السائقين أو فرض غرامات غير عادلة عليهم من قبل المنصة، حتى لا يكون ظلما يقع إثمه على القائمين عليها. إن الأمانة في منصات التوصيل تتطلب ألا تستغل حاجة الناس في أوقات الذروة لرفع الأسعار بصورة كبيرة، وهذا يدخل في باب بيع الاضطرار المنهي عنه، بل يجب أن يكون الربح معقولا ومبنيا على خدمة حقيقية لا على احتكار الفضاء الرقمي. ماذا عن التسويق بالمحتوى؟ التسويق بالمحتوى هو أن تقدم فائدة للناس لتكسب ثقتهم ثم تبيعهم، وهذا فيه جانبين. فيه جانب مشرق وهو أن تعلم الناس وتنشر الوعي ثم تقدم منتجك كحل، وهذا من أجمل أنواع التجارة. أما الجانب المظلم فهو صناعة الاحتياج الوهمي، أن توهم الناس أنهم ناقصون أو غير سعداء بدون هذا المنتج. الإسلام يربينا على القناعة، والتسويق غير السوي يربينا على الاستهلاك النهم. اليوم الكلمة التي يقولها أي مشهور في سناب شات أو انستغرام وغيرها هي شهادة شرعية سيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى عندما يمدح منتجاً وهو يعلم رداءته، أو يروج لمنصة من تداولات وهمية وهو يعلم مخاطرها، فإنه

بذلك يرتكب كبيرة شهادة الزور ويأخذ مالا فيه شبهة محرمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. والغش الإعلامي اليوم هو أوسع أبواب الغش المعاصر، لذلك المؤثر اليوم هو مؤسسة إعلامية، عقد إعلان، المشهور عندما يعلن هو شاهد يقول للناس هذا جيد، فإذا كان يعلم أنه سيء فقد ارتكب كبيرة شهادة الزور والعياذ بالله. وأما المال المكتسب من إعلانات المشاهير يكون حلالا إذا كانت السلعة أو الخدمة مباحة شرعا ونافعة، وكانت طريقة الإعلان منضبطة بالأخلاق الإسلامية. أما إذا كان الإعلان عن تطبيق قمار مثلا أو قروض ربوية أو منتجات مضرة، فهنا يكون هذا المال مالا حراما وهو مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. وهذه نصيحة للمؤثرين: متابعوك هم رصيدك في الدنيا، وربما خصومك في الآخرة إذا غششتهم. وهذه والله مسؤولية كبيرة، لأن استغلال ثقة المتابعين لتحويلهم إلى فرص ربح في صفقات غير نافعة هذه من الخيانة للأمانة. فاجعل إعلانك نصيحة صادقة يقدم قيمة حقيقية ويعين الناس على اتخاذ قرار شرائي صحيح، لا أن يكون فخاً يوقعهم في الديون أو المنتجات المضرة. دعونا نخرج بقاعدة اقتصادية شرعية: الرزق الحلال يطلب بالصدق لا بالخداع. إن التسويق بالعمولة باب رزق مبارك إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى في وصفك، ومنصات التوصيل خدمة نافعة إذا خلت من الجهالة أو الظلم. يا أيها المسوق، الكلمة أمانة والثقة أغلى من العمولات، ابني اسمك على الصدق والأمانة وسوف يأتيك رزقك من الله، فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بالرزق لمن اتقاه، حيث يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اجعل سمعتك وأمانتك هي علامتك التجارية الأعلى، واعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأن درهما من حلال أبرك من ملايين القمار أو التدليس. نشوفكم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج في السنة ذاتها عبر تلفزيون دولة الكويت. هذا البرنامج اللي بناخذكم من خلاله في جولة عبر الزمن إلى الماضي، بنوقف عند سنوات ونستذكر أهم اللحظات والمحطات اللي حصلت في ماضينا وشكلت ورسمت واقع حاضرنا. رحلتنا معاكم اليوم بتكون قبل 37 سنة. خلونا نستذكر أهم

أهم الأحداث اللي حصلت وصارت في عام 1988. يلا. هناك سنوات في تاريخ البشرية ما تمر مرور الكرام، بل تترك بصمات لا تمحى وتعيد رسم خرائط المستقبل. كان عام 1988 واحد من هذه السنوات، ما كان عام عادي أبداً، بل كان عام حاسم، شهد نهاية حرب مدمرة استمرت لثمان سنوات وبداية تحولات سياسية واجتماعية عميقة في المنطقة العربية وإنجازات علمية ورياضية كبرى على الساحة الدولية. كان عام 1988 نقطة تحول مفصلية، حيث وضعت أحداثه أسس عالم ما بعد الحرب الباردة وعاد تعريف موازين القوة في الشرق الأوسط. في هذا العام توقفت المدافع على أطول جبهة قتال في القرن العشرين، وارتفعت أصوات الشعوب مطالبة بالتغيير، وتنافس العمالقة في سباق نحو الفضاء، بينما استمرت مسيرة البناء والتنمية في دول الخليج رغم كل التحديات. هي قصة عام من التناقضات، عام من التهيؤات، عام من النهايات والبدايات، عام من الأمل والألم. في هذه الحلقة من سلسلة في السنة ذاتها راح نغوص في أعماق عام 1988 عشان نكتشف أربع محاور رئيسية شكلت ملامح هذا العام، من الصمت اللي خيم على جبهة الحرب العراقية الإيرانية إلى رياح التغيير اللي هبت على الجزائر، مروراً بسباق الفضاء والأولمبياد، وصولاً إلى صمود التنمية في دولة الكويت ودول الخليج. في تاريخ 8 أغسطس 1988 خيم صمت غريب على جبهة القتال الممتدة لآلاف الكيلومترات بين العراق وإيران، بعد ثمان سنوات من الحرب الطاحنة اللي حصدت أرواح مئات الآلاف وأهدرت موارد اقتصادية هائلة. دخل قرار مجلس الأمن رقم 598 حيز التنفيذ، معلنا نهاية أطول حرب تقليدية في القرن العشرين. كان القرار قد صدر في يوليو 1987، لكنه ظل حبرا على ورق لأكثر من عام، إلا أن التطورات الميدانية والضغوط الدولية أجبرت الطرفين على القبول فيه. ففي تاريخ 20 يوليو 1988 أعلنت إيران، اللي كانت ترفض وقف إطلاق النار سابقا، قبولها بالقرار في خطوة وصفها قائدها آنذاك بأنها كتجرع كأس السم، وبعدها بأيام وافق العراق أيضا لتبدأ صفحة جديدة في تاريخ المنطقة. ما كانت نهاية الحرب مجرد توقف للقتال، بل كانت حدثا جيوسياسيا هائلا أعاد تشكيل موازين القوة في الخليج والشرق الأوسط. خرج البلدان من الحرب منهكين اقتصاديا وبشريا وبديون ضخمة جدا. وبالنسبة لدول الخليج اللي دعمت العراق خلال الحرب، كان وقف إطلاق النار بمثابة نهاية لكابوس أمني واقتصادي استمر لسنوات. هني تنفست المنطقة الصعداء، لكنها كانت بداية لمرحلة جديدة من التحديات، حيث ستلعب تداعيات هذه الحرب دور محوري في الأحداث اللي راح تشهدها المنطقة في السنوات اللاحقة، وعلى رأسها غزو دولة الكويت عام 1990. نهاية الحرب العراقية الإيرانية ما كانت مجرد حدث سياسي، بل كانت لحظة تاريخية فارقة أثرت على حياة الملايين ورسمت ملامح مستقبل منطقة الخليج لعقود قادمة. ولم تقتصر التحولات الكبرى لعام 1988 على جبهات القتال، بل امتدت إلى الشوارع والميادين السياسية. ففي تاريخ 5 أكتوبر اندلعت في الجزائر احتجاجات عارمة عرفت بأحداث أكتوبر 1988. خرج آلاف الشباب إلى الشوارع احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
في انتفاضة شعبية

فاجأت النظام الحاكم والعالم، ورغم أن السلطات واجهت الاحتجاجات بالقوة واللي أسفر عن سقوط مئات الضحايا، إلا أن هذه الأحداث كانت بمثابة ربيع الجزائر المبكر، حيث أجبرت النظام على فتح المجال السياسي وإقرار دستور جديد عام 1989 ينهي نظام الحزب الواحد ويسمح بالتعددية السياسية. على الصعيد الدولي كان عام 1988 شاهداً على بداية نهاية حقبة الحرب الباردة، ففي تاريخ 15 مايو بدأ الاتحاد السوفيتي بسحب قواته والبالغ عددها تقريباً 115,000 جندي من أفغانستان بعد 8 سنوات من الاحتلال اللي استنزف قواته العسكرية والاقتصادية. هذا الانسحاب ما كان مجرد هزيمة عسكرية، بل كان اعترافاً بفشل سياسة التدخل ومؤشراً واضحاً على الضغط اللي بدأ يدب في أوصال الإمبراطورية السوفيتية، واللي راح يتوج بسقوط جدار برلين بعد عام واحد فقط. كان لهذا الانسحاب تداعيات هائلة على المشهد الجيوسياسي في قارة آسيا والعالم الإسلامي، حيث ترك فراغاً استراتيجياً راح تملأه قوة جديدة في السنوات القادمة. هذه الأحداث في الجزائر وأفغانستان أظهرت أن عام 1988 كان عام للتغيير، عام بدت فيه الأنظمة الشمولية تفقد قبضتها، وبدت الشعوب الطالبة بحقها في تقرير مصيرها. في خضم التحولات السياسية استمر السباق نحو المستقبل في ميادين العلم والرياضة، ففي تاريخ 29 سبتمبر عام 1988 استأنفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا رحلات مكوك الفضاء بعد توقف دام لأكثر من عامين إثر كارثة تشالنجر المأساوية. هذا الاستئناف ما كان مجرد إنجاز تقني، بل كان عودة للثقة في البرامج الفضائية الأمريكية، وتأكيداً على إصرار الإنسان على استكشاف الفضاء رغم المخاطر. وعلى الجانب الآخر من الستار الحديدي، حقق الاتحاد السوفيتي إنجازاً تكنولوجياً كبير في 15 نوفمبر بإطلاق المكوك الفضائي غير المأهول اللي سموه بوران. وفي سيول كوريا الجنوبية أقيمت الألعاب الأولمبية الصيفية اللي كانت الأكبر في تاريخها حتى ذاك الوقت، بمشاركة 159 دولة. شهدت هذه الدورة إنجازات رياضية خالدة، حيث حطمت العداء الأمريكية فلورنس جريفيث الأرقام القياسية في سباقات السرعة، وفاز لاعب القفز بالزان السوفيتي الأسطوري سيرجي بوكبا بأول ميدالية ذهبية له. كانت أولمبياد سيول مسرحاً للتنافس الشريف والإنجاز الإنساني في وقت كان العالم يستعد فيه لتجاوز انقسامات الحرب الباردة. وفي الوقت اللي كانت فيه المنطقة تحتفل بنهاية الحرب، كانت دولة الكويت تواجه تحديات أمنية داخلية خطيرة، وتواصل في نفس الوقت مسيرة البناء والتطوير الإداري. كان عام 1988 لدولة الكويت عام يجسد الصمود في وجه الإرهاب والإصرار على استكمال مسيرة الدولة الحديثة. في تاريخ 12 أكتوبر أصدر أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمة الله عليه مرسوماً بإنشاء محافظة الفروانية لتكون المحافظة الخامسة في ديرتنا الكويت. هذا القرار ما كان مجرد توسع إداري، بل كان استجابة للنمو السكاني والعمراني المتسارع اللي شهدته دولة الكويت. كان إنشاء محافظة جديدة يعتبر خطوة مهمة لتعزيز اللامركزية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في هذه المناطق الجديدة. في نهاية رحلتنا في عام 1988 نجد أنفسنا أمام عام محوري بكل المقاييس. كان عام للتحولات الكبرى اللي رسمت ملامح عالمنا المعاصر. إن نهاية الحرب العراقية الإيرانية ما كانت مجرد حدث عابر، بل كان

كانت بداية لمرحلة جديدة من تاريخ الشرق الأوسط بكل ما حملته من آمال وتحديات. شهد هذا العام تغييرات كبرى واللي مهدت الطريق لعقد التسعينات اللي راح تشهد انهيار أنظمة وظهور أخرى. وفي خضم هذه التحولات السياسية استمرت البشرية في سعيها نحو التقدم من خلال استئناف رحلات مكوك الفضاء وتحطيم الأرقام القياسية في أولمبياد سيول. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم لختام رحلتنا لعام 1988، على أمل نلتقي معاكم بإذن الله في سنة أخرى في السنة ذاتها. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر

0: الكويت الشيخ صباح السالم، أيضا زار المسجد الأقصى، لأن الكويت تبرعت بإعادة ترميم المسجد الأقصى ترى من العشرينيات.
1: هذه الوثيقة تثبت ملكيتنا إلى هذا البيت، والبيت هذا لحد الآن موجود، موجود وفي صدد بيعه الآن. إحنا
2: أطلبوا منا أن لا نتدخل بالسياسة، لكن السياسة دخلت غصبا علينا.

يشكل السفر جزء لا يتجزأ من حياة الكويتيين منذ القدم. فمن الميناء الصغير على ضفاف الخليج العربي انطلقوا إلى العالم الكبير بغرض التجارة واستيراد البضائع والسلع، وعن طريق قوافل الصحراء ارتحلوا لحج بيت الله الحرام وزاروا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. بعد ذلك تعددت وسائل السفر لتشمل السفر بحرا وبرا وجوا، وتعددت أغراضه وغاياته، وصارت الناس تسافر لصلة الرحم أو الدراسة أو السياحة، فضلا عن زيارات الوفود الكويتية الشعبية والرسمية المناصرة لقضايا الشعوب العربية. تتعلق صورة هذه الحلقة بوجهة عزيزة على قلوب الكويتيين، بل على قلوب كل العرب والمسلمين، زهرة المدائن مدينة القدس. في عام 1964 زارت القدس أربع فتيات كويتيات في المرحلة الثانوية، وبعبايتهم السوداء وقفنا في محيط الأقصى وأمام مسجد قبة الصخرة، فكانت هذه الصورة. الفتيات اللي بالصورة من اليمين لولو القديري، نورية الهديب، بدرية الشويش، غنيمة القديري. التقطت هذه الصورة أثناء زيارة سياحية لهؤلاء الطالبات مع أسرهم، بعد ما انطلقت رحلتهم البرية بالسيارة ابتداء من الكويت فالعراق ثم الأردن لينتهوا أخيرا إلى فلسطين وتحديدا مدينة القدس. لكن هل مرت هذه الرحلة عبر عصابات الاحتلال؟ بعد نكبة 1948 كانت الجهة الشرقية من القدس اللي تضم المسجد الأقصى والبلدة القديمة والأحياء الشرقية والشمالية صامدة في وجه العصابات الصهيونية ولم تخضع للاحتلال، بينما استطاعت العصابات أن تحتل بذاك الوقت الجانب الغربي من المدينة ممثلا بالقرى الغربية والأحياء العربية اللي هجر سكانها. لذا كانت زيارات الكويتيين الشعبية والرسمية إلى القدس الشرقية لا تمر عبر عصابات الاحتلال ولا تحتاج موافقتهم. أما عن أهداف زيارات الكويتيين للقدس فمتعددة، ما بين طلب العلم والتجارة والصلاة في المسجد الأقصى والسياحة، وصولا إلى حضور المؤتمرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتقديم العون للشعب الفلسطيني. لكن المؤسف أن بعد 3 سنوات فقط من التقاط هالصورة اخضعت المناطق الشرقية من القدس لمصيرها الحزين، بعد ما ضمها الاحتلال الصهيوني نتيجة الهزيمة عام 1967 اللي عرفت فيما بعد بالنكسة. فما عاد من الممكن للكويتيين السفر بعدها إلى القدس دون المرور على عصابات الاحتلال. وبالمناسبة زيارة الفتيات اللي بالصورة للقدس ما كانت استثناء، فزيارات الكويتيين الموثقة كثيرة وبعضها يرجع إلى بدايات القرن العشرين، مثل زيارة الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمة الله عليه في عام 1930، وبعدها زيارة المرحوم الشيخ عبد الله الجابر والشيخ صباح السالم طيب الله ثراه وغيرهم. بل كانت المكافأة اللي تقدم للطلاب الفائقين في المدارس الكويتية رحلة إلى مدينة القدس. وشواهد تعلق الكويتيين بفلسطين والقدس ما تقتصر على الزيارات والتواصل فقط، بل امتلك عدد من الكويتيين

0: أراضي سكنية وزراعية في فلسطين. ننطلق من هذه الصورة للسؤال عن علاقة الكويتيين بفلسطين، عن أراضيهم هناك، شلون امتلكوها وشنو مصيرها، وعن ذكرياتهم وتفاصيل رحلاتهم إلى القدس.
1: ما شاء الله، هذه صورة قديمة ويعود تاريخها واضح إلى بداية الستينات.
2: الكويتيين كانوا يزورون فلسطين في الخمسينيات وفي الستينيات، في الصيف يروحون يصيفون في لبنان في سوريا والشام بشكل عام. فعلاقتهم الكويت علاقة روحية دينية مع فلسطين، يروحون يزورون المسجد الأقصى. لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي المدينة، والمسجد الأقصى. فكانوا الكويتيين لما يزورون الشام بالصيف، أبو حمدون وغيره يعني، يروحون يصلون في المسجد الأقصى ويقعدون أيام في فلسطين. طبعا الأجواء جميلة جدا، أجواء أوروبية يعني.
3: الهواء غير، نقاء الهواء وصفاء الجو، وتحسي انشراحة الصدر، وتحسي أن يعني وايد وايد انترست أكسجين، ووايد التنسم عدل. يعني الجو نظيف نظيف نظيف. يعني أنا زرتها بالأربعة وستين، الثلاثة وستين، وزرتها بالسبعة وستين القدس. ما تغير علي هذا الجو،
1: كانت جميلة في جوها وطبيعتها وناسها الحلوين اللي متعودين على الكرم والشهامة. فكثير من الأسر الكويتية كانت تزور بلاد فلسطين والأردن.
2: الرحالة إدوارد وثق هذه المعلومة، قال إن الكويتيين تنتقل قوافلهم التجارية من الكويت إلى حلب إلى الشام فلسطين في منتصف القرن الثامن عشر، يعني 1740 و50. وكان الشيخ صباح الأول هو اللي وطد هذا العمل التجاري. فكانوا علماء الكويت يسافرون إلى القدس يطلبون العلم، فإما يكون الطريق البري أو يكون الطريق البحري. بعد السيارات في الخمسينيات بدأوا أهل الكويت يروحون إلى فلسطين وإلى الشام عن طريق السيارات، يدخلون من الكويت إلى البصرة إلى بغداد ثم إلى بلاد الشام. فكانت هذه الطرق اللي يسلكونها أبناء الكويت ذلك الوقت.
1: كنا نطلع من الكويت نخرج من المطلع. بالستينات كنا نخرج جوازاتنا من المطلع ونمشي إلى أن نوصل البصرة ونواصل طريقنا بغداد مرورا في مدن العراق. لازم ننام في إحدى المدن. إحنا كنا ننام في منطقة الرطبة، هذه منطقة عراقية معروفة فيها فنادق، ننام نرتاح نواصل سيرنا إلى الأردن ثاني يوم العصر إحنا نكون موجودين في الأردن. خط السير كان حلو وسهل، وفي الاستراحات وفي يعني محطات البنزين.
2: حتى في بداية الخمسينيات في 1954 تقريبا بدأت الخطوط الجوية الكويتية، فكانت تعلن عن رحلاتها إلى القدس، إلى مطار القدس. فكانت في الخمسينيات يمكن الصورة اللي شفناها قبل شوي لبنات الكويت وهم يصلون في المسجد الأقصى، أعتقد في هذه فترة الخمسينيات ستينيات كانوا يروحون عن طريق الخطوط الجوية الكويتية الناقل الجوي إلى مطار القدس. ولذلك تجد بيوت كويتيين في القدس، تجد مساجد كويتيين في القدس، تجد آبار مياه آبار سبيل في القدس، وأيضا المناطق اللي كانوا يسكنون فيها مثل رام الله اللي كانوا أغلب الكويتيين شروا فيها أراضي هناك. طبعا بعد 67 الكويتيين انقطعوا عن زيارة فلسطين، إن قضية مبدأ الأرض الآن أصبحت محتلة، وإحنا ذهابنا لفلسطين هو كأننا نعترف بالكيان الصهيوني الغاصب. لذلك الكويت اتخذت مواقف شديدة جدا بعد حرب 67، المقاطعة، كثير من الأمور اللي اتخذتها الكويت.

0: في سبيل إثبات أن إحنا ضد هذا الاحتلال وأن الكويتيين لا يعترفون بهذا الاحتلال الغاصب. فمنها الكويتيين اللي انقطعوا عن زيارة فلسطين سواء للمسجد الأقصى أو لحضور حتى المؤتمرات. يعني ترى الكويتيين شاركوا بكثير من المؤتمرات في الخمسينيات اللي كانت تقام في فلسطين، مؤتمرات الإسلامية اللي كانوا يتجمعون فيها علماء الأمة الإسلامية من أجل التنادي لنصرة فلسطين والدفاع عنها، فكانوا شباب الكويت وعلماء الكويت يحضرون. حتى حكام الكويت الشيخ صباح السالم أيضا زار المسجد الأقصى، لأن الكويت تبرعت بإعادة ترميم المسجد الأقصى ترى من العشرينيات.
1: فقد حقق مؤتمر القمة العربي الثاني بتمهيد من المؤتمر الأول الآمال التي كانت معقودة عليه، وقد دخلت قضية فلسطين بفضل أعماله وإنجازاته في مرحلة حاسمة اتسمت بالطابع العملي البناء، وكانت من ظواهر ذلك بدء العمل فورا في مشروعات تحويل روافد نهر الأردن للحيلولة بين إسرائيل وبين تحقيق مطامعها التوسعية على حساب الأمة العربية وإنشاء القيادة العربية الموحدة وإنشاء منظمة تحرير فلسطين وجيش تحرير فلسطيني، وبذلك أصبح لشعب فلسطين الشقيقة شرف الإسهام المنظم في استرجاع هذا الجزء العزيز من الوطن العربي الكبير.
0: هذه صورة 59-60، هذا أنا جمال في إحدى القهاوي في فلسطين، وهذا أخوي فوزي، وكنا دائما نتردد على شبه يومي على هذه القهوة، يودينا أبوي وملتقى الكويتيين في ذاك الوقت في هذه القهوة. تشوف رجالات الكويت اللي كانوا يترددون على فلسطين العزيزة في هذه القهوة.
2: هي بعثة من وزارة التربية لما كنا احنا طالبات في ثانوية المرقاب في ثالثة ثانوي، خذوا المتفوقات من الطالبات، وأول زيارة تطلع من طالبات كويتيات إلى برا الكويت، يعني تبعتها رحلات إلى مصر إلى تونس، ولكن احنا كنا أول زيارة توجهت إلى الأردن، والأردن كانت محطة عبور، يعني نزلنا أول يوم ورجعنا مثلا آخر يومين، زرنا بعض المعالم في الأردن، والباقي الزيارة كلها كانت في فلسطين.
0: هذه الصورة بيت يدي راشد نفسه، بيت يدي راشد شوف ما شاء الله كبير، ثلاث أدوار، وكنا نبي نزور إحدى المدن في فلسطين، كنا نبي نزور مدينة الخليل. مدينة الخليل ما شاء الله كانت حلوة وتاريخية وعريقة وجميلة، زرنا مدينة الخليل، ويعني احنا في رام الله تبعد حوالي ساعة إلا ربع إذا ماني غلطان، وقعدنا فيها يوم كامل. والله يعني كنا في ضيافة إحدى الأسر الفلسطينية، ما قصروا. أذكر المنسف اللي سووا لنا، منسف عجيب، وللحين أتذكر طعمه، يا ليت أحد يسوي لنا الآن منسف. قضينا وقت تقريبا لساعة 8 ورجعنا، وكنا يعني كل يومين ثلاثة نعمل رحلة إلى مدينة ثانية، تقريبا يعني رحنا جميع المدن في فلسطين، منها البحر الأحمر زرناه، حيفا، يافا، طول كرم، هذه المدن اللي أنا أذكرها الآن، يعني حتى أذكر كنا وصلنا إلى غزة وقفنا وشفنا شواطئها الجميلة الحلوة على البحر الأحمر.
2: لا هذا داخل مغارة.

0: هذا في كنيسة المهد، هذا يقولون أن سيدنا المسيح ولد في هذا المكان، فتعرف لأن المكان قديم جدا جدا جدا يعني، وخاصة الكنائس هناك في فلسطين أقدم من المساجد، بما أن هناك الديانة كانت في الأول في القدس، فهذه كنيسة المهد.
1: الناس ترحب فيك من كل صوب، يعرفونك أنت كويتي خليجي يعزمونك، ناس محبين لأهل الخليج وخصوصا الكويتيين يعني.
2: ففي عام 1936 دخلوا ثوار هربوا من فلسطين لأن كانوا يعني كان لهم دور كبير في الثورة، فلما خرجوا كانوا يبحثون عن مكان آمن يعيدون التقاط أنفاسهم، يعيدون ترتيباتهم مرة أخرى للعودة للثورة، فحضروا الكويت ودخلوا دواوي الكويت بوجود الكويت تحت معاهدة البريطانية، الحماية البريطانية، فكانوا يدخلون الدواوين ويتلثمون ويقعدون، وكانوا أبناء الكويت يحمونهم ويقدمون لهم.
3: من الثورة الفلسطينية عام 1936 ثم النكبة عام 1948 مرورا بالحروب اللي نشبت بين العرب والكيان المحتل، كان الكويتيين شعبا وحكومة متفاعلين مع الحق الفلسطيني وما زالوا حتى يومنا هذا. وزيادة على رابطة الدين والعروبة، عزز بعض الكويتيين روابطهم بأرض فلسطين عبر امتلاك أراضي سكنية وزراعية، منها ما يقع في الضفة الغربية ومنها ما يقع في القدس، وما زال الكثير منهم يحملون وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي والعقارات. والسلطة الفلسطينية أعدت في عام 2010 قائمة بأسماء ملاك كويتيين لعقارات في فلسطين. فلماذا امتلك كويتيون عقارات في فلسطين وما مصيرها لاحقا، خاصة العقارات الواقعة في القدس المحتلة؟
1: 67 لما صارت حرب يونيو هني سيطروا على هذا القطاع وسيطروا على الضفة الغربية وسيطروا على المناطق هذه وبس وخلاص، وما كان في سفر للأسر والعوائل الكويتية إلى فلسطين.
2: منهم كان عباس النومس، أحمد بزيع الياسين، عبدالله المطوع، عائلة الرفاعي، عائلة الضخيم، عائلة البرسلي، عائلة العبد الغفور، كثير لدعيج، كثير من العوائل الكويتية اللي كانت لهم أملاك في فلسطين وكانوا يزورونها. هذه بعض الأسر الكويتية اللي تملكت، كان منهم إبراهيم الناصر الهاجري أيضا.
1: صورة في بيت يدي راشد العبد الغفور في رام الله في منطقة البيرة، وهذا البيت يسمونه في ذاك الوقت القصر الأحمر لأن حجمه كبير والحجر ماله حجر أردني أحمر متميز وواضح في المنطقة.
2: اللي كانت طائرات العالم العربي تحط لزيارة القدس قبل حرب 67، هذا المسجد بني على نفقة أحد أبناء الكويت، ولم يكتفي ببناء المسجد وإنما بنى المسجد وبنى بجوار المسجد أربع بيوت، بيتين بيت للإمام وبيت للمؤذن وبيتين وقف يصرفون ريعهم على ترميم واحتياجات المسجد ورواتب الإمام المؤذن.
1: هذه صورة يدي راشد العبد الغفور الله يرحمه، وهو صاحب العقار هناك ويعني من أوائل الكويتيين اللي شروا في فلسطين، شرى البيت اللي ذكرنا انه هو القصر ما يسمى في القصر الاحمر، وخذ ارض زراعيه حلوه يم البيت.
2: كان احد ابناء الملاك يتحرك في هذا الموضوع لان والده كان عنده املاك اكثر من ارض في فلسطين، فكان يتحرك مع الحكومه الكويتيه ومع وزاره الخارجيه، والوزارة الخارجية تتواصل مع السلطة الفلسطينية، فتطور الموضوع إلى أن تواصل مع أبناء الملاك فشكلوا اتحاد ملاك البيوت الكويتيين في فلسطين.
1: يعني هذه الوثيقة تثبت ملكيتنا إلى هذا البيت، والبيت هذا لحد الآن

0: الآن موجود، لحد الآن هذا البيت موجود وفي صدد بيعه الآن. إحنا يعني قاعدين نعمل وكالات من الأحفاد على أساس إنه نبيع البيت هذا. طريقة البيع طبعا صعب إنك أنت كويتي توصل إلى منطقة محتلة من قبل الكيان الصهيوني، فلازم توكل محامي من إخواننا الفلسطينيين هناك وتقدم له ما يثبت أن هذه الأرض لك أو هذا العقار لك، ولازم أنت يكون علم للسفارة الكويتية اللي في الأردن، والسلطة الفلسطينية أهم لازم يكون عندها خبر علشان يعني يكون بيع سليم وبيع ما يكون في أي مشكلة. في هذا البيت منو عزم يدي؟ عزم الشيخ عبد الله اليابر الله يرحمه، ويا تغدينا واستأنسنا الشيخ يابر في ذاك الوقت، الشيخ عبد الله اليابر جاي، فإحنا نطلع عليه ونستمتع. وحتى والله أذكر لما طلع أعطانا كل واحد دينارين دينارين دينارين، كيفنا استأنسنا، خذينا هالدينارين. ثاني يوم رحنا السوق كنافة النابلسية الأصلية الحلوة العجيبة، هالدينارين هذه ظلينا 10 أيام إحنا ناكل كنافة وبيبسي، كنافة ونشرب فيها بيبسي، فيعني ذكريات حلوة وجميلة. كانوا يزورون في ذاك الوقت شخصيات كثيرة من أهالي الكويت إلى فلسطين، وكان هناك يكون في ملتقى وتجمع خاص للكويتيين. كان في تجمع ما بين السيدات الكويتيات وسيدات فلسطين في إحدى القاعات أو الأندية في ذاك الوقت.
1: التواجد النسائي الكويتي في فلسطين ما يقتصر على الزيارات الاجتماعية والدينية، فالمرأة الكويتية لها دور مهم في دعم الحق الفلسطيني ودعم النساء الفلسطينيات. فبسبب الحراك الثقافي في الكويت والدافع الأخلاقي، امتلكت الكويتية ثقافة مكنتها من معرفة القضية الفلسطينية وتاريخها ومعاناة أهلها وسياسات الاحتلال. وكان الدعم اللي قدمته نساء الكويت دعم معنوي من خلال العمل الطلابي وإقامة رحلات ثقافية للطالبات المتفوقات إلى القدس والضفة الغربية، ودعم مادي من خلال جمعيات النفع العام النسائية والجمعيات الخيرية اللي نظمت الحملات الطبية والإغاثية، وما زالت هذه الجهود مستمرة حتى وقتنا الحالي.
2: ذلك بالنسبة لدور المرأة الكويتية فيما يتعلق بقضية فلسطين، فهو دور قديم. عندما كانت الثورة الكبرى في عام 1936، اجتمعوا الكويتيين في حوطة المعارف وعملوا مهرجان خطابي، وحضروا الشعراء وحضروا الأدباء والعلماء وأئمة المساجد والخطباء، وألقوا يعني كلمات قوية جدا تندد ببريطانيا لما يحدث في فلسطين، أي أثناء الثورة الكبرى في عام 1936. ودعوا أبناء الكويت أثناء المهرجان لجمع التبرعات، فكان أعلن عن موعد جمع التبرعات والمكان، فجاءوا مجموعة من نساء الكويت لمنظمي هذا المهرجان، كان سلطان إبراهيم الكليب وكان حمد الخالد الخضير ومجموعة من رواد العمل الاجتماعي والخيري وتجار الكويت في ذاك الوقت. فطلبوا منهم أن يحضرون المهرجان، قالوا هذا المهرجان يعني للرجال، وإحنا الكويت بذاك الوقت يعني ما في أنشطة فيها رجال ونساء، قالوا أنتم مصرين كنتم تحضرون؟ قالوا إحنا مصرين نحضر. فحددوا لهم موقع يقعدون يوقفون فيه أثناء المهرجان، وأثناء المهرجان وتلقى الخطب، وكانوا تجار الكويت والموجودين يعلنون عن تبرعاتهم، فأعلنوا مجموعة من النساء تبرعاتهم، كانوا جايبين معاهم ذهبهم أثناء المهرجان، فطلعوا ذهبهم من يدهم وسلموه للجنة المنظمة للمهرجان.

اطلبوا منا ان لا نتدخل بالسياسه، لكن السياسه دخلت غصبا علينا. يعني انت لما تروح فلسطين وتدخل بين طالبات في مدرسه او طالبات في معهد او في مكان، الا تتطرق للسياسه وتبدا الهتافات وتسقط اسرائيل وتعيش فلسطين وهالاشياء. فيعني تدخلنا

0: 48 صندوق وجمعوا التبرعات وقعدوا في بيت ووفروا ملابس ووفروا أدوية ووفروا قفاز وكل ما يحتاج المحارب في داخل فلسطين. فكانت أيضا المرأة الكويتية لها دور في حرب 46 و 47. الفتاة الكويتية كانت في الخمسينيات تدرس في مصر، أو الوفود الطالبات الكويتيات كانوا يدرسون في مصر، شاركوا في الهلال الأحمر المصري والفلسطيني في مصر وجمعوا التبرعات وجمعوا حملة التبرع بالدم، وكان لهم دور كبير في خمسينيات القرن العشرين، وهما في طلبتنا في مصر كانوا في حرب عام 1967. كان طبعا انولد الهلال الأحمر الكويتي في عام 1966، فساهمت المرأة الكويتية بجمع التبرعات والتبرع بالدم وجمع الملابس. استمرت المرأة الكويتية في دورها في جمع التبرعات لفلسطين، يمكن يعني كسر الحصار عن غزة لما صار حملة كسر الحصار، وهي حملة عالمية من نشطاء برلمانيين وصحفيين وإعلاميين نشطاء إنسانيين. كانت هذه الحملة بقيادة امرأة كويتية اللي هي الأخت سنان الأحمد اللي هي الآن رئيسة جمعية غواف الخيرية. تم شراء باخرة بكل معداتها وموادها الغذائية من أوروبا، وتم نقلها إلى غزة، وحشدت نشطاء في الخليج وفي العالم، وذهبوا إلى داخل مياه فلسطين. طبعا كان التعامل الكيان الصهيوني تعامل قاسي جدا، انزلوا عليهم وقتلوا بعض الموجودين، و يعني هذا كان من بعض أدوار المرأة الكويتية في مشاركتها في كسر الحصار عن غزة. ولا تزال الآن المرأة الكويتية حاضرة، سواء بقصائدها، سواء بقصصها، سواء بكل مواهبها وإمكاناتها وتخصصاتها، تجد المرأة الكويتية حاضرة في قضية فلسطين.
1: احنا في شهر 7 قبل الغزو بشهر تقريبا كنا في مخيمات اللاجئين في الأردن، اللاجئين الفلسطينيين، وكنا مودين مساعدات، وكنا مودين مساعدات مادية وعينية. العمل دائما مستمر من أجل اللاجئين ومن أجل أهل فلسطين، لا يتوقف أبدا.
0: هذه الشفافية التي أعطت الكويت هذا البعد الإنساني، العمل المنظم الشفاف الواضح الإنساني البحت الذي ليس له علاقة بأي مصالح وليست بأي أجندات، وإنما هي قوة ناعمة ودعم دبلوماسي إنساني لمساعدة الناس في أي مكان. فهذه قصة الكويت ودعمها لقضية فلسطين، وإحنا إن شاء الله مستمرين إلى أن يعود الحق لأصحابه إن شاء الله.
2: كتب الشاعر الكويتي الراحل عبد اللطيف الدين راثين القدس: مدينة القدس لست أنساها، ولا سلوت مدى الأيام ذكراها، فكم ألم بقلبي بعدها ألم إذا تذكرت يوما طيب رياها. قد زرتها وهي بالآثار عامرة، تكاد تنطق عن تاريخ منشاها، فكل شيء يروق العين منظره إذا تمشيت يوما في زواياها. لكنها اليوم تشكو ما تكابده من المصائب حتى حال مرآها.

نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. في الغرفة يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة LED، تعتبر من أكثر أنواع الإضاءة كفاءة في استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أمر افتراضي أطول. تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف. الإضاءة الطبيعية، يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة الكهربائية. أجهزة التكييف، يعد التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء، لذلك ينصح باستخدامه بكفاءة عند الحاجة. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية أو 75 درجة فهرنهايت. إغلاق جميع الأبواب والنوافذ، تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري خصوصا في بداية فصل الصيف. إغلاق التكييف في الأماكن غير المستخدمة، استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحرم هذه الوجوه الطيبة من النار، وأن يحرم هذه الأجساد من شوي النار. أسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، واجعل الموت لنا راحة من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. حياكم الله أخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نطوف ونجول برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن المتأمل بسيرهم وأحوالهم ما يظهر له إلا قول الشاعر: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس صحيح إذا مشاك المقعد. فهم النجباء الأطهار والمتقين الأبرار، ممن صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وممن بذلوا، وممن أعطوا، وممن كان في ذلك الفضل العظيم. نتكلم يا إخوان الكرام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة زواج وفرح وأنس وسرور لما جاء بزواج علي بن أبي طالب بفاطمة رضي الله عنه. هذا الزواج المبارك اختار النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة يقول العامة: اخطب لبنتك قبل أن

تخطب لولدك، هل الخطبة للبنت أمر جائز في الشرع؟ الجواب بل مستحب. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى عثمان يعرض موليته الذي فيه الصلاح والفلاح، يعني يخطب من بنته ويشاور لهذا الرجل، فقال عثمان دعني أفكر، ثم ذهب وعاد فقال إني بدا لي أن لا أتزوج. ثم عرض عمر رضي الله عنه موليته، يعني كان يخطب لبنته، لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما حضر عند أبي بكر وكلمه بشأن حفصة بنت عمر، قال أبو بكر رضي الله عنه لم يتكلم بكلمة، مشى وخلى عمر. قال عمر فوقعت في نفسي، يعني أنا أتكلم معك يا أبو بكر وأخاطب معك يا أبو بكر وتعطيني الأمر هذا وتذهب، لماذا؟ ما السبب؟ فوجد في نفسي ما هي إلا يوم أو أقل إلا وخطب بنت عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الخطبة وقضى الخطبة عاد أبو بكر إلى عمر فقال يا عمر أوجدت في نفسك، يعني لما عرضت عليه في المسجد طلعنا أنا وياك وكنت تكلم لي على موضوع الخطبة، كأنك وجدت في نفسك يعني كأن في شيء من الزعل؟ قال عمر نعم، طبيعي جدا أنا بشر مشاعر وأحاسيس. فقال أبو بكر ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني ذكرها أن يخطبها، وما كنت أتكلم بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن كشف الأسرار إخوان الكرام هي كبيرة من كبائر الذنوب، يعني الإنسان اللي يفشي السر خاصة إذا ترتب عليه مصلحة عظيمة فإنها لا يجوز، بل الذي يترتب عليه لعن السر الذي يكون بين الزوج وزوجه إذا كانوا بينهما فيخرج أحدهما أسراره فإن ذلك من المحرمات ولا شك.

حياكم الله أخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهادى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. نتكلم أخوان الكرام على أمر في غاية الأهمية، وهي في حادثة خطبة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حفصة بنت عمر ذكرها وخطب لها عمر، كما تقول العامة اخطب لبنتك قبل أن تخطب لولدك. فلما عرضها على عثمان بدأ له ألا يتزوج، وأبو بكر لم يرد على عمر، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خطبها عاد أبو بكر قال: والله الذي جعلني ما أتكلم هو كتمان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت لأفشي سر رسول الله. ونص أهل العلم أن من الأسرار بعضها إخراجها يكون كبيرة من كبائر الذنوب، كأن يكون بين الزوج وزوجه من الأسرار الخاصة الذي يكون بين الرجل وأهله في فراشه في بيته ما يجوز أن يتحدث. بل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلعن ويكون فيه اللعن، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم. كذلك من الأسرار أسرار العمل التي يترتب عليه مصلحة للدولة كاملة وللبلد كامل، لا يجوز له أن يتكلم، ما يجوز له، لأن عند إبرامك للعقد ينص العقد على أنك لا يجوز لك أن تتكلم بأسرار العمل. فهذا ينبه به إخوان الكرام أن أسرار العمل ما يجوز لك أن تتحدث بها، وإذا تحدثت فهي كبيرة من كبائر الذنوب. فالإنسان لابد عليه أن يفقه من هذه القصة مما جرى في كتمان سر أبي بكر رضي الله عنه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتمان السر كثيرة. ومن الفوائد أحبتي الكرام هو أن عمر كان يخطب لموليته، لكن في زماننا اليوم تخيرت الأنفس، ترى النفس الطيبة عندهم في السابق، أما اليوم اختلفت نفوس الناس. اليوم لو تجي لرجال وتخطب موليتك عنده يقولها أكيد البنت فيها شيء، هذا يكون طبيعي جدا، وهذا الأمر دل على تغير النفوس. ولذلك يستحب في هذه الحالة أن يجعل وسيط، مو الأب ولي المرأة، لا، يجعل وسيط بينه وبين

إن هذا زوج، كما جرى خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة أرادت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت وسيطة، امرأة تسأل هل لك بامرأة جميلة، امرأة ذات منصب، امرأة ذات جمال، امرأة كذا، فهنا يعرض المواصفات، فإن كان فيقدم على أمر الزواج. هذا هو الوسيط الذي يكون في زماننا اليوم، هو الأنسب حتى ما يكون فيه انقاص لقدر الإنسان. من الفوائد إخوان الكرام، وهي الفائدة الثالثة، أن صاحبك قد يشرح عليك. الشرها إخوان الكرام أن يعاتب، يعني يجيك صاحبك يعاتبك يقول لي والله أنا زعلت عليك، ترى الموقف الفلاني، أنا وقع لي أمر الفلاني، ترى كما جرى لي أبو بكر وعمر رضي الله عنهم بشر. لكن ما هو الأمر الذي يجلي هذا الزعل ويزيل هذا الشرها؟ إذا بينت له ترى يا فلان أنا سويت شيء الفلاني أو وقع لي الحادثة الفلانية، ترى لي عذر، وعذري ترى سمين، لما استطعت أتكلم لأني كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم عمر كأنه استيقظ، وهذه فيه إشارة إخوان الكرام إلى حسن الظن بإخواننا. والله يا إخوان ما تفرق اثنين بين أصحاب إلا ودخل بينهم سوء الظن. آه فلان ترى ما ترك شيء فلان إلا أنه ما يحبني، فلان ترى لما عزم فلان وخلى فلان ترى ما يحبني، ويدخل سوء الظن بالإنسان حتى يصل فيه إلى القطيع. ونبهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان. ولذلك الإنسان العاقل لابد عليه أن يقف، أن يعرف أن هذه الإشارة وهذه الدلالة وقعت بين أفاضل الناس. إخوان تكلم على أفاضل الناس، بين أبو بكر وعمر، فدونهم من باب أولى، كما جرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الصحابة، وكما جرى أيضا لعثمان، وكما جرى النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المواقف تدل على أن الإنسان بشر، ولذلك الله جل وعلا بيننا وحذرنا من همزات الشياطين، وقال الله جل وعلا فاستعذ بالله، إن الله عز وجل أمرنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لابد الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان له نزغات، وينزغ ويوسوس ويجعل للإنسان في قلبه شيء. فإذا استعاذ بالله واعتصم بالله نجا بحول الله جل وعلا.

معاكم المصمم الداخلي غانم الحربي. راح أتكلم عن مداخل ومخارج البيت، وهي شيء يعني قاعد يزعج كثير في إدارة البيت. لازم لما تسوي التصميم حق البيت تعرف المداخل والمخارج عشان تقدر تدير البيت صح. الآن احتياجات الأساسية في البيت، في الباب الرئيسي اللي هو لاستقبال الضيوف، وفي باب جانبي اللي هو تبع صالة المعيشة المدخل اليومي، وفي باب للمطبخ، وفي باب ثاني إذا كان البيت له توزيعة ثانية. يعني إحنا دخلنا بيوت للأسف لقينا المطبخ له باب واحد مثلا، وهذا يعتبر جريمة في البيت صراحة. دخلنا بيوت مدخل البيت

0: هو نفسه صالة المعيشة وصالة الاستقبال كلهم من نفس الباب، وهذا راح يسوي مشكلة في حركة البيت، لأن كل مكان لازم يكون فيه خصوصية، راح تنعدم الخصوصية في البيت. ودخلنا بيوت شابكين المعيشة من الاستقبال بطريقة معينة، أنك تدخل مع باب الرئيسي يصير فيه إزعاج في البيت، يعني الناس مو عارفة تضبط البيت، فتلقى يقول أنا كل مرة أغير أثاث أغير أثاث ما قاعد يضبط معي البيت. فالإشكالية في أن البيت يكون على بعض، يعني ممتاز أن الفيو مفتوح، لكن أنت لازم تعرف احتياجاتك في البيت عشان ما يكون فيه فوضى في البيت. نجي عند توزيع الأماكن الأساسية في البيت. لما تجي عند صالة الاستقبال، بعض الناس يكبر صالة الاستقبال بحيث أنها تأخذ تقريبا يعني أتكلم عن 60-70% من الدور الأرضي، وهذه مشكلة، أن صالة الاستقبال هذه تستخدم بالسنة يمكن 20 مرة، إذا كثير يعني 30 مرة مثلا. وتجي عند صالة المعيشة اللي ما أخذها تقريبا 10-15% في البيت، تلقاها صغيرة، حطينا 5x5 أو 6x5، سوت مشكلة في البيت، أنه يحتاجون فيها طلق طعام، يحتاجون فيها جلسة، ويحتاجون فيها اللي هو طاولة التي في، ويحتاجون فيها إضاءة طبيعية. فتلقى بعض الناس يسوي التصاقات، يضطر يسوي التصاقات عشان يرتب البيت، ما يترتب البيت معه. الآن عشان تدير بيتك صح، لازم أول شيء تعرف احتياجاتك. إذا عرفت احتياجاتك، عرفت المداخل والمخارج، وفرت كل شيء. شو اللي يخرب البيت عندنا بالكويت دائما؟ اللي يخرب البيت بالكويت عندنا أن الناس يبون فوق احتياجاتهم، يتعامل مع 400 هذه أنها 600-700، فتلقى أول شيء يفكر أنه صالة استقبال كبيرة، فيروح يسوي التصاقات. سويت التصاقات يعني خليت مساحات ما في مشكلة، لكن صار عندك إشكالية في موضوع الإضاءة الطبيعية، يعني أعدمت موضوع الإضاءة الطبيعية وأعدمت موضوع المداخل المخارج. يعني حنا نتفاجأ أن نجي بيوت ما نلقى مداخل المخارج كثيرة، والسبب التصاقات، أنه يبي أكبر مساحة في البيت. إذا درت البيت بإدارة صحيحة بالتوزيع الأساسي وعرفت احتياجاتك، سهل الموضوع. الآن صارت استقبل 5x8 أو 5x9، كم تشيل شخص إذا فيها طقمين؟ الطقم الواحد تقريبا يشيل، تكلم عن 7-8، الطقم الثاني يشيل 7-8، تكلم عن 16-17 شخص، 20 شخص. بعض الناس يقولك والله حنا الزوارة عندنا تشيل تقريبا 50-70 شخص، وأظن هذا شيء يعني أشبه بالخيال، أني أنا أخرب مساحات عشان والله زوارة واحدة بالسنة، وأخرب صالة معيشتي اللي أنا أقعد فيها 90%. يعني اللي تقعد فيها أكثر شيء لازم تديرها بطريقة صحيحة 100%. يعني الضيف هذا اللي يجيك يحتاج خصوصية، ويحتاج أنه يكون مكان عنده خدمات. فتلقى بعض الناس يمسوي معطيه مكان كبير فوق حجمه، وخدمات ما هي موجودة، فتحس في حوسة بالبيت. كل شخص في البيت ديره إدارة صحيحة، يعني جاك الضيف شون تديره، وين يقعد، وين مكانه، شنو الخدمات اللي يحتاج، الله يكرمك مثلا دورة المياه، يحتاج قهوة، يحتاج مكان القهوة، بعض الحريم تيجي من برا معها لابسة عباية بتحط مكان للعباية، لما يدخل البيت هل هو يكشف البيت ولا ما يكشف البيت. فضروري تعتني في هذا الموضوع. مدخل بالنسبة لصالة المعيشة ضروري يكون لها تقريبا مدخلين، يعني مدخل أساسي من المطبخ اللي هو يخدم صالة المعيشة، والسلم الداخلي لما تشوف البيت عشان تكشف المنطقة، وفي مدخل ثالث يكون اضطراري. بس احنا تفاجأنا ان في بعض المداخل والمخارج في صالة المعيشة تقريبا 4-5 مداخل، فتلقى صالة المعيشة كأنها دوار ما تقدر تدير انت كمصمم داخلي، تبي تحط شيء ما تقدر عليه. بإذن الله في الحلقات القادمة راح نبين اكثر واكثر. حياكم الله، الساعة مباركة.
1: السلام عليكم، وياكم اخوكم احمد الدبداح صاحب شركه اكس دوكس كول. حابين نتكلم في نصيحه بشكل عام، يعني بالذات لمحبين هذه الهوايه وللمربين، وبالذات خلينا نقول للمبتدئين، اخواني وخواتي الصغار والكبار، نتمنى بالبدايه يكون نراعي الذوق العام، نراعي الذوق العام في داخل البيت وخارج البيت. هذه الهوايه ما ينفع تاخذ الكلب وتطلب احد من اهلك انه هو اللي يدير بال على الكلاب، هو اللي ينظف من وراهم، هو اللي يطلع. ما ينفع تقول حق الشقاله ولا السايق تعال سوي وحط حق الكلب، اذا انت ما كان عندك استعداد انك تجاب كلبك، ما عندك استعداد ان انت تاسس كلبك، تتعب على كلبك، لا تاخذ هذا الكلب، تحطه بذمتك، لان هذا دمار. هذه الشغله الاولى. الشغله الثانيه شباب بنات، للاسف في بعض الحالات اللي نشوف بعض الاشخاص في المناطق بالذات السكنيه، واحد حاط له كلب، الكلب

سجل الفريج كله انباحه واصل لاخر الشارع ولا ويون جيران يتكلمون ما يسكون عليه بس انه خلاص مو قادرين ننام يقولون كلب شنو اسوي له. لا ما في شيء اسمه كلب شنو اسوي له، هذا حيوان وانت الانسان. انت هني يكون دورك، انت هني اذا انت مو قد هذه المسؤوليه شوف احد يقدر يتحمل المسؤوليه افضل منك، ومو عيب ترى هذا الشيء، مو عيب. ممكن انت ما عندك هذا حس المسؤوليه، انت انسان ممكن مشغول، انت انسان ممكن عندك وايد امور مختلفه. فاذا انت تشوف نفسك ما عندك استعداد انك تسيطر على كلبك، تدرب كلبك، تتعب على كلبك، تصرف على كلبك، شوف غيرك ياخذ هذا الكلب. الاهم من هذا شباب بنات للاسف يعني قاعد اشوف الفتره الاخيره والحمد لله قاعدين نشوف بعض القوانين حاليا بلشت تشتغل في الاماكن العامه، اللي ياخذ كلبه سواء كان صغير ولا كبير في الحجم يروح في الحدائق العامه، البحر، مكان فيه حركه بشر، تجمعات غيره. اول شيء هذا مالك حق في هذا الشيء، لان انت قاعد يعني انتوا قاعد تكونون سبب ان في اشخاص وايد يكرهوننا احنا كمحبين للهوايه وماشيين بالاصول في هذه الهوايه قاعد يكرهوننا بسبتكم. انتم فيها اصول، فيها ذوق عام، انت ما ينفع تودي كلبكم مكان. طبعا حاليا في قانون تطلع كلبك من غير ماسك انت راح تحاسب وراح تصير لك مشكله ترى، فبس ما ينفع تودي كلبك وانت ما عندك سيطره على كلبك. شاف ياهل، شاف قطو افتلت علي، ينبح علي، يسوي شيء وانت قاعد يا مسي طالع تضحك. انا واحد من الاشخاص اللي اشوف المنظر عيلك بيك اقول لك سيطر على كلبك ولا يلا برا انت ويا كلبك، وشيل كلبك وامشي من المكان. خطا اللي قاعد يصير هذا السلوك، ما ينفع. في اشخاص لهم عندهم هذا الحس المسؤوليه يقول لك لا كله كلب، لا مو كله كلب، لا هذا مو كله كلب، هذا انت من مسؤوليتك. فاحنا دائما نحرص على هذه السالفه انه سلوك الكلب يعتمد على صاحب الكلب، يعتمد على البيئه اللي فيها الكلب. جميل تتعب على كلبك في البدايات تاسسه، بالذات اذا انت ماخذ الكيورو ما عندك وقت لا تاخذ كلب يورو، خذ الكلب عمره سنه سنتين ثلاث سنين، الكلب هذا يعيش وياك 16 سنه. انت لا تحل يعني لا تحط براسك الا ابي الكلب عمره شهرين، لا عند عمره شهرين انت عندك الاستعداد انك تجابل، عندك استعداد انك تاسس، عندك استعداد تتعب على سلوكياته تربي هذا الكلب اخذ مو غلط. ولكن ما عندك حد استعداد هذا الشيء تاخذ هذا الكلب شهر شهرين ثلاثه تعال بتبيعه، تعال تشتكي من سلوكياته، تشتكي من اموره، فهذا شيء تصرف خطا صراحه. والشغله الاخيره شباب، يمكن الفتره الاخيره وايد قاعد نشوف مشاكل يكون في اشخاص يربون كلاب سواء في الشارع ولا في البيت، ممكن هي مال التوصيل ولا في الشاليه. وايد قاعد اشوف فيديوهات ان الكلاب تنطلق وتعض الاشخاص تمشى، هذه المواقف يعني بالكلاب وضع طبيعي. الكلب في الجينات الدفاعيه عن نفسه، عن صاحبه، عن مكانه، فاذا شاف اي حركه صوب المنطقه مالته الطبيعيه الغريزه الدفاعيه الغريزه الولاء هذا انه يدافع عن هالكلب، مو لان كلبك شرس ولكن هذه الغريزه الطبيعيه، غريزة طبيعية اللي يدافع عن هذا المكان. ففي أشخاص السيئين في هذه الأمور وقاعدين للأسف شوف وايد حوادث قاعد تصير سواء في المناطق السكنية أو الشارعات. الفيديوهات الفترة الأخيرة صراحة قاعد أشوف قاعد تنتشر، أنا يعني أضايق لما أشوف الفيديوهات. وما لهم بالنهاية الكلاب لهم على يكون على صاحبهم، هذا استهتار شباب، هذا الاستهتار ممكن في أرواح نخسرها، ممكن في بشر تروح، في ممكن بشر تفقد قطعة من أجسامها، في ممكن وايد مشاكل تصير بسبب هذا الاستهتار. ويعني والحس بالمسؤولية أو القل يعني ما في إحساس بالمسؤولية. فنتمنى الإحساس بالمسؤولية، تكونون حريصين دائما. أنا على كلمتي الكلب ممكن يكون أخطر من السلاح، ولكن يبي له الرعاية الصح والتأسيس الصح، وراح يكون معك صديق ما راح تنساه طول عمرك. الله يعطيك الصحة والعافية.

على امتداد مسيرته. شارك خالد العبيد في عدد كبير من المسلسلات والمسرحيات، وتعاون مع أكثر من جيل من الفنانين من الرواد إلى النجوم الشباب، وكان يحرص دائما على التنوع، فما حصر نفسه بنوع واحد من الشخصيات، بل قدم الأب، المعلم، رجل الأعمال، الشخصيات الشعبية وغيرهم من الأدوار اللي عكست مرونته كممثل، وقدر يحافظ على حضوره رغم تغير شكل الدراما الكويتية، لأن أساس نجاحه كان الأداء الصادق والالتزام واحترامه للجمهور والمهنة.

0: شفت اللي شفته؟
1: شنو اللي شفته؟
0: مالت مالت اقول مالت، خفيف ولطيف، اسم على غير مسمى.
1: خفيف يتكلم، احنا لازم نعرف ايش قصدك. لطيف يتكلم، اي نعم احنا لازم نعرف قصدك. ايش قصدك يا يعقوب؟
0: نعم يعقوب ابو الضرب المحبوب يا خضران.
1: نعم يا عم يعقوب، والحين ممكن نعرف ايش قصدك.
0: قصدي
1: صيد جديد، صيد جميل.
0: احنا بنروح نتقافرة وبنفكر بعض الجمل وبنبوقه. قصوا حسكم، لا يسمعنا. وراي وراي وراي
1: وراك وراك وراك وراك.
0: بس يا خضران بس.

0: حضرة المدير.
1: نعم
0: انا اللي اكلت.
2: هاي سلمان شال حكي شكيت
3: شبلا قلت شبلا بس هد بالك هد بالك
2: هد بالي
0: انا اللي اكلت يا حضرة المدير.
1: زين وبعدين
0: بعدين صار انا حضرة المدير ما عرفت احكي هذول يطالعوني
3: مو هذا هذا هذا واقف مني وخر من
0: الاكل وخر وخر
3: وخر
1: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
0: عفوا ما يخلوني
1: اسمعني
0: خذ راحتك
1: اقعد انت استريح
0: استريح
1: اقعد وتحكي كمل قول
0: استريح
3: انت وخر عنك وخر عنك حضرة المدير
0: تحكي سليمان وقول الصج اللي متفقين
3: شنو؟
0: لا لا هو يعني القضية
3: حضرة المدير انا ما عرفت احكي حضرة المدير هذول واقفين على راسي كذي يعني
1: قعدوا يبا قعدوا خلوا تحكي خلي خلصنا استريحوا لا اله الا الله عليكم تفضل يبا قعدوا تحكي خلصني قول
3: حضرة المدير مو هذا يطلعوني وايد خلي منك طلعون حضرة المدير تعرف يعني هذه البداية لازم اقولها طال عمرك يعني شوف انا طلبت اكل وانا في المكتب وانا بالشغل وطبعا انا عارف ان الاكل ممنوع اثناء المال الموظف قاعد يشتغل بس انا طلبت اكل وقعدت اكل
1: حلو بعد
3: وبعد طال عمرك تعرف ان ابو ناصر يه الشغل وهو معصب تعبان متخانق مع ام ناصر
1: بلى
3: ام ناصر تقول طلقني
1: ايه
3: ابو ناصر يقولها ما اطلقك انت ام عيالي شلون اطلقك
1: ايه؟
3: ما اطلقك
1: ايه؟
3: طلقني ام ناصر تقول
1: بلى
3: ما اطلقك
1: هي ايه تقول
3: لا ابو ناصر
1: ابو ناصر
3: ايه؟ طلقني
1: هو يقول
3: لا ام ناصر
1: ام ناصر تقول
3: ايه ما اطلقك ابو ناصر يقول
1: مبلا.
3: وهو حمدان ايه؟ زعلان وياي الشغل
1: ايه؟
3: طلقني
1: ايه؟
3: ما اطلقك
1: ايه؟
3: طلقني ما اطلقك وبعد لا تنسى سالم
1: ايه؟
3: عيال عصبي تعبان حالته حاله
1: ايه؟
3: ما يحرك ادنات الدون الا اعصابه لهني
1: مبلا.

0: الشغل عليه.
1: ايه؟
0: ولا تنسى يا حضرة المدير أثناء الشغل ايه؟ أنا طلبت أكل قعدت أكل وهبيس أكل وفول وبصل وحالتي حالة ايه؟ وناس تمام شغل عدل ايه؟ لا تنسى يا حضرة المدير بناصر زعلان ومعصب ومريض وحالته حالة
1: ايه؟
0: لا تنسى يا حضرة المدير ايه؟ إذا بناصر زعلان وحالته حالة وبناصر زعلان هناك في البيت وحالته حالة
1: ايه؟
0: أكيد إذا رجع بناصر للبيت ولقى بناصر ما لقى أكل أكيد لأن بناصر زعلان عليه تقول له قف اطلع بالطقات مالك أكل مالك غدا
1: ايه؟
0: وأنا قاعد تاكل بالشغل
1: ايه؟ وأنت تاكل
0: بالشغل
2: أنا يشرفني يا شب حندر عندما وصلت مدينة الرياح أني أتعاون معاك وأيضا في بضاعة جاية بالقافلة يمكن توصل بعد أسبوع يشرفني أني أتعاون معاك في مجال التجارة يا شب حندر
3: حقيقة وأنا أيضا أنا أيضا يشرفني ويسعدني أنا أتعاون معاك ولكن انا اشوف ان احنا خنفتك بالاول من هذا اللي اسمه عجاج
2: ما عليه بتفتكون من هالمويرم عجاج هذا ان شاء الله من ثالة هالاشرار
1: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: ها قائد الشرطة ما في اخبار عن عجاج
1: للحين لا يا شهبندر روح ارتاح بيتكم وأنا بلغك بالأخبار أول بأول
2: أنا أستأذن يا قائد الشرطة وأرجو من الله أن يوفقك وتنتصر على جميع الأشرار وتأمن الأمان والاستقرار لأهالي مدينة الرياح
1: مشكور يا تاجر سلامة مشكور بس وانت رايح خذ الهدايا اللي جبتهم معاك وأنا وصيت الحرس أنهم يوصلونك بيت الضيافة
2: ما تقصر عسى عمرك طويل أنا أجرت بيت في أقاصي المدينة أنا أجرت نعم أنا أستأذن
1: توكل على الله بس خلنا نسمع صوتك ونشوف وجهك
2: ما في مانع ما
4: أبوك وخر عني آسف يا قائد الشرطة آسف أنا تحت أمرك وبين يديك اللي تأمر فيها أنا حاضر
3: عجيب أنت شلون خافلتنا ونحشت يا عجاجو
2: هذا عجاج المجرم ابعدوا عني أنا أتعقد من شوفة الأشرار والمجرمين يا شبهندر
4: لا يمكن يا قائد الشرطة يمكن يكون هذا التشابه صدفة رجل بدوي ورجل نظري صالح وانت نفس الملامح لا يمكن
3: هذه حيلة جديدة علينا حنا بعد يا عجاجو تسوي روحك مينون من عليه هذا الحكي من عليه
1: شهبندر خذ التاجر سلامة وانطروني برا
3: حاضر
2: إلى اللقاء بالقريب العاجل إن شاء الله يا قائد الشرطة استودعك الله
1: إن شاء الله
5: يمكن ما كان خالد العبيد من الفنانين اللي يبحثون عن الأضواء لكن أعماله كانت كفيلة إنها تتكلم عنه وعلى مدى سنوات طويلة ترك رصيد فني يعكس قيمة الفنان اللي يشتغل بخلاص ويؤمن أن النجاح الحقيقي يكون باستمرار العطاء وجودة العمل واليوم يبقى اسمه حاضر بين أسماء اللي ساهمت في بناء الدراما الكويتية وشارك في صناعة كثير من الأعمال اللي ما زال الجمهور يرجع لها بكل محبة وهذا هو الإرث اللي يترك الفنان الحقيقي أعمال تعيش وذكر طيب يبقى في ذاكرة الناس ويخلد اسمه كواحد من أبناء الجيل الذهبي للفن الكويتي مثل خالد العبيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة وأيها الأحبة، من أعظم القصص قصص القرآن الكريم، فيها عظات وعبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فهذه القصص الله سبحانه وتعالى قصها على نبيه حتى تكون عظة له ولأمته من بعده، يتعظون بها واستفيدون منها أعظم القيم العظيمة. وهذه الأحداث وهذه الأمور التي تكون في القرآن الكريم لا شك أن فيها من الأمور التي يستفيد منها الإنسان في حياته وفي دنياه، ويستفيد منها حتى في أخراه فتنفعه عند الله سبحانه وتعالى. من القصص العظيمة قصة يوسف عليه السلام، وهذا النبي الكريم الذي قص الله عز وجل قصته في القرآن الكريم، وذكر هذه القصة في سورة عظيمة بتفاصيل كثيرة في موطن واحد، لا شك ولا ريب أن فيها كثير من القيم وكثير من الفوائد العظيمة والكبيرة. لعل من أعظم هذه الفوائد ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عندما جاء لوالده فقال له: لقد رأيت كذا وكذا وكذا، إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. قال أبوه له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذه القصة من البداية، يوسف عليه السلام رأى رؤيا، والرؤيا من الله سبحانه وتعالى هي بشارة، ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا البشر قد تصيب وقد تخطئ، قد تكون من الله وقد تكون حديث نفس وقد تكون من الشيطان، ولكن رؤيا من المؤمن لا شك أنها من الله سبحانه وتعالى بشارة له، وقد تكون فيها تحذير له من أمر يراد منه الحذر لهذا المؤمن. هنا قص رؤياه على والده فقال: لا تقصص رؤياك على إخوتك. وهذه فيها فائدة عظيمة، أن الإنسان ينبغي له أن يحذر ويبتعد، وخصوصا ممن يضمر له الحسد. فإخوة يوسف كان يعلم أبوهم أنهم يحسدونه على المكانة، وأرادوا بعد ذلك أن يقتلوه أو يلقوه في البئر. انظر كيف الحسد يجر صاحبه إلى الأمور الخطيرة، تصل إلى درجة القتل وإلى درجة أنهم ينفونه، وثم بعد ذلك بيع العبيد، ثم بدأت تعرض لفتنة امرأة العزيز. فهنا أول درس، وهو أن الإنسان يحذر من الحاسد ولا يخبره بجميع الأمور التي قد تجلب له الشر والعياذ بالله. وينبغي للإنسان كذلك أن يصبر الحاسد. يوسف عليه السلام صبر على إخوته، وفي النهاية عندما نصره الله عز وجل عليهم وقالوا له استغفر لنا، قال: لا تثريب عليكم يوم، قال: لن أثرب عليكم ولن ألومكم، يغفر الله عز وجل لكم. ودعا لهم بالمغفرة، وذكر قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، حتى ما قال

السبب قال الشيطان هو السبب الذي نزغ بيني وبين إخوتي. انظر إلى الأسلوب والأخلاق، وانظر كذلك إلى يوسف عليه السلام عندما كان في يعني عندما أصبح عزيز مصر، وقالوا عندما قال أن هناك من سرق بعض الأمور وكان أراد أن يحتال لكي يأخذ أخوه الصغير من يمين، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فما رد عليهم يوسف هذه الإساءة، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، سكت يوسف. ثم بعد ذلك عندما أراد أن يأخذ أخوه وجاءه أخوه وأراد أن يرجع والديه وقال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون، قالوا أإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. إنه يعني ذكر أنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع سبحانه وتعالى أجر المحسنين. الصبر الله عز وجل لا يضيع أجره، والصابر لا يظن أنه خسران حتى لو تكالب عليه السماء والأرض. الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن وصبر لله واحتسب لله، مع الحذر من أسباب الهلاك لا شك، وبذل أسباب. ليس إنسان يصبر ويسكت، لا، ابتعد عن مواطن التي قد تجلب له الشر. فهنا هذه من أخلاق العظيمة. وانظر كذلك إلى ما وهبه الله عز وجل ليوسف من العلم، ومن ذلك أنه كان يعبر الرؤى. فعندما كان في السجن قالوا له أننا نريد أن تعبر لنا رؤيا سجينين، قالوا له إنا نراك من المحسنين، يعني نراك أنك عندك علم وأنك إنسان محسن وتحسن للناس بأن توصل لهم الخير الدنيوي والخير الأخروي. فكان يعلمهم التوحيد ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وهو في هذا السجن. ثم بعد ذلك هذا العلم أوصله بأن أخبر هذين السجينين أما أحدهما فسوف يقتل وتأكل الطير من رأسه، أما الثاني فسوف يخرج ويرجع ساقيا للملك كما كان. وقال لمن سيخرج ويكون جليسا للملك أخبر الملك بما حصل لي وما تعرضت له في السجن من امرأة العزيز التي أرادت أن تغويه، وبعد ذلك استعصم وابتعد عنها وأرادت أن تفتنه فسجن ظلما، عليه أفضل الصلاة والسلام. فأخبر بعد فترة الملك متى؟ عندما رأى الملك رؤيا كأن سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عنجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فسأل الملك من يعرف الرؤيا هذه ويعبرها، فما أجاب أحد، فقال ساق الملك أنا أنبئكم بتأويلي فارسلون. فأرسل إلى من؟ أرسل إلى يوسف عليه السلام وأخبرهم بأنه سوف تكون سبع سنوات فيها خير خصبة وسبع سنوات إجاف، ثم بعد ذلك تأتي سنة يسقى فيها الناس، فعليكم بأن تحفظوا السبع سنوات هذه، تأكلوا الأمر القليل، والسبع سنوات التي بعدها تأكلون قليل مما دخرتموه من السبع سنوات الأولى، ثم بعد ذلك سوف يأتيكم سنة فيها يغاثوا الناس. فهنا انظر إلى أثر العلم وإلى دور العلم، وكيف أن هذا الإنسان الله عز وجل رفعه نفعه، فهكذا العلم ينفع ويرفع صاحبه. وانظر إلى يوسف عليه السلام عندما قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال لن أخرج حتى تسأل ما قصة يوسف الذي سجن ظلما. فقال هنا النسوة، وهنا قالت امرأة العزيز ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وأخبرت بأنه قد وقع من ذلك خطأ وأن هذا كان منها زلة وأنه يوسف بريء عليه السلام. ثم بعد ذلك انظر كيف الله سبحانه وتعالى جعل له الرفعة وجعل له الخير، وفي نهاية القصة رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقالوا له

يعني الحمد لله الذي وفقنا أن التقينا بعد انقطاع، وكان قد يعني أبو يوسف قد بكى حتى بيضت عيناه من الحزن، فلما ألقوا على وجهه القميص، قميص يوسف، أصبح هذا الرجل يعني بصيرا، هذا النبي الكريم بعد أن كان أعمى. وهكذا إخواني، الإنسان الصبور، الله عز وجل له معي، يقول الله عز وجل إن الله مع الصابرين، وما ينال أي خير في الدنيا والآخرة إلا بالصبر. قصة يوسف فيها حكم، فيها إضاءات، فيها يعني أخلاق نبوية كريمة. علينا أن نرجع إلى هذه القصة ونتأملها ونتدبرها وأن نطبقها وأن نعلمها أبنائنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما فيه الخير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كل تصرف تسويه داخل دوامك محسوب، توقيعك، ترشيحك، حتى سكوتك عن الفساد يا تسجله في موضع النزاهة يا ينكتب في موضع الفساد. بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفا، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاء، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلا حراريا، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلا حراريا. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه: وفر.

معاهد الأمان يمتد إلى أمن المواطنين وحمايتهم، حيث كان تحقيقه عاملا أساسيا في انصراف الجميع إلى أداء واجباتهم في جو من الاستقرار النفسي وراحة البال. ووصولا إلى هذا الهدف أنشئ في كيسان مخفر للشرطة، بني على أحدث طراز وزود بالاستعدادات والإمكانيات اللازمة لحسن تسيير العمل.

يستطيع أي مواطن أن يبلغ شكواه إلى المخفر، وخلال ثوان معدودة تتم الاتصالات التليفونية بين الأجهزة المختصة لتنطلق سيارة النجدة لتحقق في شكوى الجمهور وتعيد لكل ذي حق حقه. إلى جانب الخدمات والأمن والصحة والكهرباء والمياه وغيرها، رعي في تخطيط المنطقة إنشاء ثانوية كيفان لتستوعب طلاب الضاحية، ويضم مبنى الثانوية الكبير سائر الإمكانيات اللازمة للدراسة والرياضة والتي تجعل من التعليم متعة وإسهاما إيجابيا في إعداد أجيال المستقبل.

تعالوا بنا في زيارة للجمعية التعاونية. إن أروع ثمرات التخطيط العمراني تكمن في النتائج ذات الفوائد المباشرة على مجموع السكان من حيث تلبية احتياجاتهم في شتى المجالات وبصورة سهلة ومريحة ومنظمة. وهنا في مكان الجمعية التعاونية يجد أهالي منطقة كيفان كل ما يلزم الفرد والأسرة من أنواع المأكولات الطازجة والمعلبات والفواكه والخضروات واللحوم والطيور وسائر الاحتياجات اليومية للسكان. ويتعامل الجمهور مع الجمعية على نظام اخدم نفسك. وتضم الجمعية إلى جانب ذلك صالون للحلاقة وآخر للتزيين ومحلات صغيرة ملحقة للخبز والجزارة والطيور وما إليها.

تسعة قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، مقتل 50 شخصا وتضرر الآلاف الآخرين جراء الفيضانات

الماء من إذاعة دولة الكويت. أدان دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات

الخارجية الإماراتية في بيان أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعرب البيان عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها

وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة وكلا من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية. واعتبرت الخارجية البحرينية في بيان هذه الاعتداءات تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها.

المسلحة والدفاعات الجوية في الدول الشقيقة وما أظهرته من كفاءة وجاهزية

الصواريخ والطائرات المسيرة. ونتحول إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية

وفي تطور آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بدء جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران. وذكرت سنتكوم في بيان أن الضربات الأمريكية تأتي بهدف مواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة

0: عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير والنور والسرور عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نلتقي بكم مستمعين الكرام في هذا الصباح الندي لنزف إليكم تحية ملؤها المحبة والتقدير. مع كل شروق جديد تتجدد الحياة ويبتسم الأمل في قلوبنا. يقول الأديب الرافعي: إن أشعة الشمس لا تضيء للعين إلا بعد أن تكون قد أضاءت للقلب. وهو صباحنا يشرق ليملأ أرواحنا بهجة ويدعونا للإقبال على العمل بروح طموحة لا تعرف المستحيل. فتعالوا نمضي في يومنا هذا نحو الأفضل، نسعى ونبتكر ونبني، لا لأنفسنا فحسب بل من أجل هذه الأرض الطيبة كويتنا الغالية التي تستحق منا العطاء الأجمل والوفاء الأكمل. في بداية هذا الصباح لكم أحلى وأجمل تحية من محمد القحطاني ثامر الدحاني من الإعداد.

يسعد بكم أيها الأحبة في صباح جديد، كنوا معنا في صباح الخير. سنستمر معكم حتى 9 صباحا. تحية من الهندسة الإذاعية من عبد العزيز الصقعبي.

إذن فليكن شعارنا لهذا اليوم تفاؤل يصنع النجاح وعمل يحيي الأمل. صباحكم كويتي مشرق وأهلا بكم في برنامجكم صباح الخير. دائما نتمنى لكم أوقات طيبة برفقتنا، وهذا أيضا ما تتمناه لكم في الجيران من التنسيق والمتابعة.

العندرجيب من التنفيذ على الهواء مباشرة، فتقول لك صديقنا المستمع انظر فقط إلى الأمام.

0: انضموا معنا لنجعل من دقائق يومنا هذا مصباحا يضيء درب الآخرين، ولنبدأ رحلتنا بحسن الظن بالله. وشعارنا ثابت: تفاؤل يصنع الإنجاز وعمل يحيي الأمل. نحن بقيادة بدر المروان.
1: إنها الكويت، هذا الوطن الذي نسعى دائما للدعاء له. اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، اللهم اقض حوائجنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ومتعنا بقربك ونعمنا بحبك، واجعلنا في سترك مقيمين، ولا تجعلنا يا ربنا بغيرك واثقين، واحفظنا في ليلنا ونهارنا وقرارنا وأسفارنا وحياتنا ومماتنا، واجعلنا ممن يرضى بقضائك وقدرك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

0: نور على نور.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة.
2: صباح الخير.
3: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعا لنهار سعيد بأمل جديد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، مع إشراقة أمل جديد ننتقل معكم إلى أجوائنا لهذا اليوم، حيث تستقبلنا شمس الصباح بدفئها المعتاد، وتسجل درجات الحرارة حاليا 35 درجة مئوية، لتصل العظمى خلال النهار إلى 49 درجة مئوية. ترافقنا في هذه الأجواء نسمات صيفية معتدلة، إذ تنشط الرياح بشكل خفيف لتقارب سرعتها 27 كيلومترا في الساعة، مع رطوبة جوية متزنة هذا الصباح تبلغ 30%. أما هدية هذا الصباح وبشراه لكم فهي بوادر لانخفاض تدريجي نسبي في الحرارة نترقبه معا خلال الأيام الأربعة المقبلة بإذن الله تعالى. ومهما ارتفعت درجات الحرارة نتمنى أن تظل هممكم عالية وأرواحكم منعشة ومليئة بالرغبة بالنجاح. يومكم جميل بإذن الله تعالى.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل

0: استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: مصاب الدوحة مصابنا، تعازينا الصادقة لقيادة وشعب قطر الشقيقة في فقيدهم الغالي. فقدت دولة قطر أمس الأحد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله تعالى، الذي وفاه الأجل عن عمر ناهز 74 عاما، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات أسهمت في تفوء بلاده مكانة مرموقة عربيا وإقليميا وعالميا. ولد الشيخ حمد بن خليفة في مدينة الدوحة عام 1952، وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس قطر، ثم التحق بكلية ساندر هيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، وتخرج فيها في يوليو عام 1971. وبعد تخرجه انضم إلى القوات المسلحة القطرية، وعين قائدا للكتيبة المتحركة الأولى التي أصبحت تعرف بكتيبة حمد المتحركة، ثم رقي بعد مدة إلى رتبة لواء، ثم عين قائدا عاما للقوات المسلحة القطرية، وبذلك كان أول قطري يشغل هذا المنصب. أدى الفقيد دورا رئيسيا في تطوير القوات المسلحة القطرية وزيادة عدد أفرادها واستحداث وحدات جديدة وتجهيزها بأحدث الأسلحة، إضافة إلى الاهتمام بتدريب الضباط والأفراد على أحدث الأساليب العسكرية المتطورة. واستثمر من خلال منصبه علومه العسكرية في تطوير قدرات القوات المسلحة وكفاءتها، فاستحدث سلاح البحرية وسلاح الجو الأميري، وأسس وحدة الصاعقة والهندسة والشرطة العسكرية، ووحدة المغاوير وسلاح الحدود، ووحدة دفاع القيادة. وفي 31 من مايو عام 1977 بويع الشيخ حمد بن خليفة وليا للعهد، وعين وزيرا للدفاع ورئيسا للمجلس الأعلى للتخطيط، الذي يعهد له تطوير البلاد وعصرنتها، فمارس مهام الحكم التنفيذي مبكراً.

ومنذ تولي الفقيد الحكم في 27 يونيو عام 1995، دشنت دولة قطر مرحلة جديدة من النهضة الشاملة والتحديث المؤسسي، حيث شهدت البلاد في عهده تطورات نوعية ومحورية شملت شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية محليا وإقليميا وعالميا. فعلى الصعيد الخارجي أدت السياسة القطرية أدوارا مهمة بالدبلوماسية الفاعلة مع كل الأطراف والدول، مع الحرص على مد جسور التفاهم

والتعاون مع جميع الدول في المحيطين الإقليمي والدولي. وشهدت قطر في عهده تطورات مهمة على الصعيد المحلي فيما يتعلق بوضع الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية والإصلاحية، وأخذت تلك الجهود أبعادا ومسارات متنوعة انطلقت فيها نهضة عامة شملت جميع المجالات. ففي عهده شهد قطاع الاقتصاد والطاقة تطورا كبيرا أسهم في جعل البلاد أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وإنجاز عدد من المشروعات المهمة في مجال الطاقة، إضافة إلى الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات العالمية. كما أصبحت بلاده قبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية والصحية والعلمية، وتبوأت مكانة مرموقة إقليميا ودوليا في هذا المجال، فضلا عن استقطاب عدد من كبرى الجامعات العالمية. وحرص الفقيد الراحل على دعم قطاع الشباب والرياضة إيمانا منه بأهمية الدور الذي يسهم به هذا القطاع الحيوي في بناء وتنمية المجتمع، فاستضافت بلاده عددا من أهم البطولات الإقليمية والعالمية. كان من أهمها الإعلان في ديسمبر عام 2010 أن قطر ستكون أول دولة عربية وإسلامية تفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم.

وشهد عهده حركة تغيير واسعة في عدد من المجالات، فأعطى النساء حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والعمل وقيادة السيارات، علاوة على تعزيز حرية الصحافة وزيادة استثمار حقول الغاز لتسريع مسيرة التنمية الشاملة. وخلال حكمه رحمه الله، سعى الفقيد إلى تعزيز انتقال البلاد إلى الاقتصاد المعرفي وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد آخر. وزار الفقيد العديد من الدول العربية والأجنبية لتعزيز العلاقات الثنائية وعقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم معها، فيما حصل على العديد من الأوسمة من دول عربية وأجنبية تقديرا له على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون مع تلك الدول.

وفي عام 1995 حصل على قلادة الحسين بن علي من الأردن ووسام عمان من الطبقة الأولى من سلطنة عمان، فيما حصل في عام 1997 على وسام السابع من نوفمبر من تونس، كما حصل في عام 1998 على وسام جوقة الشرف من فرنسا ووسام الأسد من السنغال، وفي عام 1999 حصل الفقيد على نيشان باكستان وعلى وشاح الاستحقاق الألماني من ألمانيا ووسام أوردينول ناشونال ستو من رومانيا، فيما حصل في عام 2000 على وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر من لبنان ووسام كافالير دي جران كروس من إيطاليا ووسام الجمهورية من اليمن. وفي 25 من يونيو عام 2013 أعلن الشيخ حمد بن خليفة في خطاب موجه للشعب القطري تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتبدأ قطر مرحلة جديدة من مسيرة البناء والتنمية والتطوير. وبهذا رحل جسداً وبقي أثراً ننعى ببالغ الأسى

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي. تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يوميا. رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة. ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة. عزل السخان والأنابيب. استبدال الشمعة كل 5 سنوات. إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

أهلا بكم مستمعين الكرام في جولتنا الأولى لأبرز الأخبار المحلية. جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم.

بأمر من حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام داخل البلاد وعلى سفارات دولة الكويت في الخارج ابتداء من الأحد 27 من محرم 1448 هجرية الموافق 12 من يوليو 2026 ميلادية ولمدة 4 أيام، حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد شيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إذ نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدمه لأمته خير الجزاء.

بعث وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله سالم الصباح ببرقية تعزية إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي أمس الأحد إن الشيخ عبد الله العلي دعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن 3 مراكز حدودية برية شمال البلاد تعرضت لهجوم عدواني آثم أسفر عن وقوع أضرار مادية. وأضاف العقيد العطوان في بيان له أمس الأحد أن 1 منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية تعرضت هي أيضا لاستهداف بطائرة مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة 1 العاملين، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة. وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقال إن رئاسة الأركان العامة للجيش تؤكد استمرار جاهزية القوات المسلحة واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها.

وقعت وزارة المالية أمس الأحد مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية لتبادل المعلومات بشأن أملاك الدولة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. وقالت المالية في بيان صحفي إن المذكرة تهدف إلى تطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات بما يعزز منظومة الوقاية والكشف عن الجرائم المالية بهدف توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية وتحقيق التكامل المؤسسي في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية. ووقعت مذكرة التفاهم عن المالية وكيل الوزارة أسيل لمنافي وعن الوحدة رئيسها الدكتور حمد المكراد.

الذي نظمته عمادة القبول والتسجيل في مجمع الأفنيوز على مدى 3 أيام، حيث وفر المعرض منصة تعريفية متكاملة للإجابة عن استفسارات الطلبة وتعريفهم بالتخصصات الأكاديمية وإجراءات القبول والتقديم والخدمات الجامعية. وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فاضل عزيز في تصريح صحفي أمس الأحد: إن الإقبال الكبير الذي شهده المعرض يعكس حرص الطلبة وأولياء أمورهم على التعرف المباشر إلى التخصصات الأكاديمية والبرامج التي تطرحها جامعة الكويت وآليات القبول والتقديم. وأضاف الدكتور عزيز أن المعرض حقق أهدافه في تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة تسهم في رسم مستقبلهم الجامعي بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل. ونوه برعاية مدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم للمعرض ودعمها المستمر وحرصها على توفير جميع الإمكانات التي أسهمت في نجاحه، مثمنا جهود فرق العمل في عمادة القبول والتسجيل وإدارة القبول وجميع العاملين الذين أسهموا في تنظيم المعرض وإنجاحه.

أكدت الهيئة العامة للبيئة أن اليوم العالمي لمكافحة العواصف الرملية والترابية الذي صادف أمس الأحد يعد فرصة لتعزيز الوعي البيئي بأهمية الحد من الآثار السلبية للعواصف الرملية والترابية على جودة الهواء والصحة العامة والأنظمة البيئية، لا سيما في المناطق الصحراوية. وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخ الإبراهيم إن دولة الكويت بحكم موقعها الجغرافي وطبيعتها الصحراوية تعتبر من الدول التي تتأثر بالعواصف الرملية والترابية خلال فترات مختلفة من العام، ما يستدعي تكاتف الجهود الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة حفاظا على صحة الأفراد وسلامتهم. وأكدت الإبراهيم مواصلة الهيئة جهودها في رصد ومتابعة مؤشرات جودة الهواء من خلال محطات الرصد البيئي المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ الإجراءات المناسبة، إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من الآثار البيئية والصحية الناجمة عن هذه الظواهر الطبيعية. وأوضحت أن مواجهة أثار العواصف الرملية والترابية لا تقتصر على الاستجابة خلال حدوثها، بل تشمل تعزيز الممارسات البيئية المستدامة والمحافظة على الغطاء النباتي ودعم المبادرات الهادفة إلى مكافحة التصحر باعتبارها من العوامل التي تسهم في الحد من تطاير الأتربة وتحسين جودة البيئة.

أعلنت وكيل وزارة العدل عواطف السند أن مؤشرات الوزارة أظهرت ارتفاعا قياسيا في عدد الإعلانات الإلكترونية بالقضايا الجزائية في تحول يعكس الانتقال الفعلي إلى منظومة الإعلان الإلكتروني في الإجراءات الجزائية. وقالت السند إن إجمالي الإعلانات الإلكترونية في القضايا الجزائية خلال الفترة من 7 يونيو إلى 9 يونيو الحالي بلغ نحو 27,665 إعلانا مقارنة ب 12 إعلانا فقط خلال الفترة نفسها من عام 2025. وأوضحت أن الإحصائية تضمنت 23,710 إعلانات للأوامر الجزائية و 3,955 إعلانا للأحكام

الجزائية، بما يؤكد اتساع نطاق استخدام الأنظمة الإلكترونية في هذا المسار بعد إطلاق مشروع الأوامر الجزائية الإلكترونية وتطوير منظومة الإعلانات القضائية.

الخدمات المقدمة للمتقاضين. يذكر أن نظام الإعلانات الإلكترونية الجديد استحوذ على نسبة 94% من إجمالي الإعلانات القضائية خلال شهر واحد من إطلاق وزارة العدل للنظام الجديد، وذلك في إطار خطتها لرقمنة المنظومة العدلية وتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسرعة وموثوقية.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر

أما الآن مستمعينا الكرام فننتقل إلى الزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية لنوافيكم بموجز لأهم وآخر الأنباء.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

0: the occupation bombing in Gaza City. Medical sources in Gaza said that injured Palestinians arrived at hospitals after Israeli occupation forces bombed a group of civilians in the Al-Tuwam area, northwest of Gaza City. Elsewhere, a young Palestinian civilian sustained serious injuries after being shot by Israeli occupation forces near Salah al-Din Street in the central Gaza Strip. In business news, in the global oil markets, Brent crude climbed 3.8% today to $78.86 a barrel, up from the recent trough of $70.40 a barrel, while U.S. crude added 4.11% to $74.36 a barrel. In sports, global attention is focused on two blockbuster FIFA 2026 World Cup semi-final encounters, with France taking on Spain on Tuesday night starting at 10 p.m. Kuwait local time, and England facing Argentina on Wednesday night, also at 10 p.m. local time. These two highly anticipated matches will determine the 2026 World Cup finalists. These four closely matched teams with contrasting playing styles look to produce tactical battles full of energy and excitement. And finally, this hour, the local weather forecast for this evening calls for relatively hot summer temperatures with light to moderate northwesterly winds prevailing, ranging in speed between 12 and 35 kilometers per hour. According to the Meteorological Department, the relative humidity level tonight will remain low, with a maximum expected reading of 16%. The maximum temperature recorded earlier today was 51 degrees Celsius. The minimum expected tonight is 35 degrees Celsius, while it is currently 48 degrees Celsius in Kuwait City. This concludes this hour's news bulletin. Thank you for tuning in to Radio Kuwait.
1: لابد أن تتأثر نتائج البنوك والشركات الاستثمارية والعقارية والخدمية بما حدث في المنطقة، وهذا أمر متوقع ومحسوب من ضمن توقعات وقراءات الأسواق. نتأمل أن لا تكون هنالك نتائج أسوأ من التوقعات، ولا أتوقع أن تكون هنالك نتائج أسوأ من التوقعات، لأن الشركات الكويتية لديها مدخرات وسيولة، ولديها يعني خلينا نقول خطوط، خصوصا خطوط تمويلية وصفقات داخلية وخارجية. ما أنا بنبالغ بالتفاؤل، ولكن نقول أن الأنشطة المعتادة لم تتأثر بشكل جوهري خلال فترة الحرب، فبالتالي نتائج البنوك ونتائج شركات الاستثمار والعقار والخدمات وغيرها من الشركات الصناعية وغيرها سوف تكون في إطار المتوقع بناء على الضغوط السلبية الصعبة التي مرت على الإقليم. بينما نرى في بعض مناطق أخرى في العالم من شرق آسيا مثلا أن هنالك توقع أو أداء خلينا نقول أصعب بكثير تعرضت له شركاتهم مقارنة بالشركات الواقعة في منطقة الخليج العربي. أنا بتصور أن هنالك نوع من التراجعات، ولكن ليست تراجعات فادحة أو كارثية، إنما في إطار المتوقع وبما يمكن تعويضه في الفترة القادمة.
2: نعم، ما دمنا نتحدث عن تماسك قطاع البنوك، ألن يؤثر ذلك على التوزيعات وعلى أسهم المنحة وعلى التوزيعات تحديدا؟ ربما التوزيعات هي الأكثر تأثرا.
1: طبعا هذا سؤال جوهري ومهم، لأن المساهم في بورصة الكويت خصوصا المستمر بشكل فترة طويلة مع أسهم البنوك القيادية ينتظر التوزيعات النقدية والعينية. لذلك بعض البنوك في الفترات الماضية تراجعت عن فكرة، قبل الحرب حتى تراجعت عن فكرة توزيع النصفية على الفترة النصفية، وفيما استمرت بنوك أخرى في التوزيعات. في كل الأحوال تظل التوزيعة قائمة ومستمرة، ما قد لا يمكن توزيعه في هذه الفترة من السنة احتفاظا بالسيولة، قد يرحل ولا يلغى، يرحل إلى نهاية العام، فالمساهم يستلم توزيعته بشكل كامل. أنا حريص جدا أن مثلا على أي أزمة ما أسميها أزمة إلا إذا وصلت إلى القطاع المصرفي. طالما القطاع المصرفي سليم ومعدل القروض غير المنتظمة في أعلى مستوياته وتغطية المخصصات عالية والأرباح لا تزال في مستويات خلينا نقول مقبولة أو جيدة.

0: جيدة جدا حتى فلا توجد أزمة نظامية أو أزمة في قطاع المصارف، لأن أزمة قطاع المصارف قسم الله ونحن بعيدين عنها الحمد لله تؤثر على مجمل أوجه النشاط الاقتصادي. فإحنا اليوم ما نبي نكون إيجابيين أو سلبيين أو نكون مثلا متحفظين أو يعني مبالغين، إنما نوصف الحال كما هو. أنا أتصور البنوك الكويتية قادرة على الاستمرار في عملياتها، قادرة على تلقي أي صدمة خلينا نقول موجودة في المنطقة، خصوصا إذا كانت هذه الصدمة غير اقتصادية. تلقت البنوك في فترة معينة صدمة متعلقة في الحرب الإقليمية، وقبلها أزمة كورونا، وقبلها صدمة أسعار النفط في 2014. طالما الصدمة غير اقتصادية وتتأثر بتداعياتها اقتصاديا، فأنا أتصور أن احنا في طريق سليم وإن شاء الله.
1: That, I mean, honestly, inconceivably perfect fairy tale stuff. Messi against Mbappe, Mbappe gets a hat-trick, Messi gets the World Cup. I think in context, it's hard to believe that in living memory, there's been a better football match. It's just ridiculous how perfect the narrative was. You can certainly cry at beautiful football moments, and that made me cry.
2: The final whistle. More football on Superstation with The Final Whistle.
3: For live analysis, breakdowns of the biggest matches, hear about players, coaches, and insiders' information. Join us!
2: Whether you're a diehard supporter or a casual fan, The Final Whistle is the stadium of sound you've been waiting for.
3: The Final Whistle, where goals count and points matter.
2: Don't miss out on the action.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: The World Cup in numbers.
2: The player that scored most number of goals in the final matches of the World Cup is France's Kylian Mbappe, who scored 4 goals. One in the 2018 World Cup final against Croatia, and a hat-trick against Argentina in the 2022 World Cup.

0: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.
1: فاض ظلالك بالهدى كم شاقنا.
2: تمام 7 مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
3: مساء الخير يا كويت.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أحبتنا. يتجدد اللقاء بكم وعبر أثير إذاعتكم إذاعة دولة الكويت الحبيبة من الكويت، من أرض السلام والأمان. نحييكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. أهلا بك الزميلة إسراء.
3: مساء الخير عبد الله، ومساء الحب كل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. نحن معكم حتى الساعة 8.

نعم، مساء بداية دائما وأبدا نقول بسم الله. نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: Relax with 92.5 Radio Kuwait.